بتمنى يكون صباحكم مليان راحة وطمأنينة إن شاء الله تعالى، وتكون ساعات هالنهار محمولة بالخير والبركة لإلكم ولعائلتكم.

طبعا أحبابنا الكرام، منرحب بكل حدا انضم لنا هلأ، ومنقول للي عم يسمعنا من بيته أو بسيارته أو بمكان عمله أو كنتوا عم تسمعونا مع عائلتكم، فأهلا وسهلا بكم جميعا ونورتوا نغم الصباح. أحبابنا، أنتم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. بشكر كل اللي هو عم يسمعنا على هيدي الموجة وعلى الديجيتال راديو على 2mfm.org، وكمان اللي متابعنا على الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو السبت 16 من ربيع الأول من السنة الهجرية 1448 الموافق 29 من آب أغسطس من سنة 2026.

وهلأ شو رأيكم مستمعينا الكرام نعرفكم بمواقيت الصلاة لليوم لحتى نتعرف أكثر ونحرص دايما إن شاء الله تعالى على أداء بأوقاته. فأذان الظهر لليوم بيدخل الساعة 12 تماما، فإن شاء الله تعالى حنتوقف قبل هيك لحتى نستمع لتلاوة عطرة من القرآن الكريم قبل ما يحين موعد أذان الظهر. أما أذان العصر فالساعة 3:11 دقيقة، المغرب 5:38 دقيقة، أما أذان العشاء فالساعة 6:57 دقيقة. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد 30 أغسطس بيدخل الساعة 4:50 دقيقة، أما الشروق فالساعة 6:16 دقيقة، فانتبهوا بالنسبة لهالأمر.

حرارة لحوالي 20 درجة مئوية. فالطقس يعني عم تحسوه بهالكم يوم كأنه طقس ربيعي، يعني قربنا كتير من الربيع. عم تشوفوا كمان أحيان الأشجار كيف عم تزهر، النبات كيف عم يطلع عم يورق. فسبحان الله العظيم، يعني قربنا كتير من فصل الربيع. فأحبابنا خليكن معنا وخلوا صباحكن يبدأ مع نغم الصباح ومع فقرات منوعة ومعلومات مفيدة إن شاء الله تعالى، وكلمات طيبة بتترك فيها أثر حلو بقلوبكن إن شاء الله.

0: بحب صبح على الحاج ام احمد، بقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك. يسعدنا تكوني معنا على السمع الاخت روعه، يا هلا وغلا ويسعد لي صباحك ان شاء الله تعالى. وطمنونا عنكم جميعا، اللي بيقدر يبعث لنا بس هيك مسج صباحيه. منرحب باللي مصبحين علينا بالصباح الباكر، ابو دنيا، الاخ حسين، الاخ ديب، كل اللي هني بعتيلنا رسائل. فبصبح عليكم وبصبح على كل اللي عم يسمعنا، إن كنتوا قريبين منا ولا بعيدين عنا، إن كنتوا عنكم صباح، كنتوا هون بسدني ولا كنتوا خارج أستراليا وعم تسمعونا وعنكم مساء، من إلكم يسعد لنا مساكم.
1: سبحان الله وذا حسن،
2: سبحان الله وذا حسبي.
0: كمان بحب صبح على الحاجة سهاد وبقول لك يا هلا وغلا فيكي، بيسعدني تكوني معنا على السمع يا حجي.

بالنسبة لرقم الواتساب اللي بيحب يصبح علينا هو 0410-830-930، برجع بعيد 0410-830-930. اللي بيحب كمان ملحق يكتب الرقم، حأرجع عيده بطريقة ما تنسوها، 0410-830-930. على هيدا الرقم أحبابنا خبرونا إذا كنتوا بتحبوا تسمعوا أي إنشودي على الهواء مباشرة بخلال البرنامج.

أما هلأ أحبابنا فمننتقل لحتى نعرفكم بفقرات برنامجنا لليوم السبت. الفقرة الأولى هي مع سيرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. السيرة اللي كل ما رأينا في قرأنا فيها فمنزداد حب وشوق للرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم حنتوقف مع محطة من سيرته، حنتكلم عن أعمامه وعماته إن شاء الله تعالى، فأبو معنا.

فقرتنا الثانية لليوم إن شاء الله تعالى بعد ما حنخلص من الفقرة الأولى عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حننتقل لفقرتنا الثانية عن جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام جميل الوجه، مشرق الطلعة، تملأ مهابته القلوب، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصفون جماله وصفاً يجعلنا نزداد شوقا لرؤيته. حنتحدث اليوم عن وجهه صلى الله عليه وسلم الذي وصف بأنه أحلى

من القمر. سبحان الله العظيم، نعم وجهه أحلى من القمر. ما أعظم فضلك يا

وهلأ تحت طلب الأخت روعة. روعة نعم بتطلب أنشودة تزور الحبيب، فبتهديها لألي ولكل المستمعين والمستمعات. حنسمع لمقطع منها وبعدها ننتقل لفقرتنا الأولى لليوم إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.

مختصر سيرة النبي وسيرة أصحابه العشرة، تأليف الإمام المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء، وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء، وبعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها.

وكلامنا اليوم عن أعمام وعمات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقثم مات صغيرا وهو أخو الحارث لأمه، والزبير بن عبد المطلب وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين، وأجنادين موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين، وضباعة بنت الزبير وهي صحابية، وأم الحكم بنت الزبير وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أعمامه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا ولم يكن له إلا ابنه، وأيضا أبو الفضل العباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وكان له 10 من الذكور، الفضل وعبد الله وقثم كلهم صحابة، ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة.

أحبابنا الكرام، ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة، ومن أعمامه أيضا أبو طالب بن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وأمه فاطمة بن عمرو بن عائذ ابن عمران بن مخزوم، وليس له من الولد إلا واحد وهو طالب، مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ لهم صحبة، واسم أم هانئ فاختة وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا. ومن أعمامه أبي لهب بن عبد المطلب، واسمه عبد العزى، وكناه أبوه بذلك لحسن وجهه، وله من الأولاد عتبة ومعتب، ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ولهم صحبة. وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا عبد الكعبة وجحل، واسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه، والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاماً.

أحبابنا الكرام، أما عمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهن ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وهي أخت حمزة لأمه. وعاتكة بنت عبد المطلب، قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، ولدت له عبد الله وقد أسلم، وزهيرة وقريبة الكبرى. ومن عماته أيضا أروى بنت عبد المطلب، كانت عند عمير بن وهب ابن عبد الدار ابن قصي، فولدت له طليط بن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا ليس له عقب. وأيضا أميمة بنت عبد المطلب، كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة وحمنة، كلهم لهم صحبة. وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا. ومن عماته أيضا برة بنت عبد المطلب، كانت عند عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أم حكيم، وهي البيضاء بنت عبد المطلب، وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة المقبلة لنذكر لكم عن أزواجه عليه وعليهن الصلاة والسلام.

إذن مستمعينا الكرام، هيدي هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها. بهدي هالإنسودي لكل سماع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا. بهدية كمان للحاجة خديجة، وبقلك يسعد لي صباحك، أهلا وسهلا فيكي، وبيسعدني تكوني معي على السماع يا حجي.

0: الدويمة تم سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أحبابنا الكرام، لم يخلق الله تعالى في الجمال والحسن والكمال والبهاء والهيبة وكمال الصورة مثل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خلق الله تعالى في وجه نبيه المصطفى وحبيبه المجتبى أزكى الشمائل وأطيبها وأحلى المحاسن وأكملها، فجمل صورة وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغت ذروة الجمال والحسن. ولئن أعطى الله نبيه يوسف عليه السلام شطر الحسن فكان مبهرا للأبصار، فقد أعطى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم الحسن كله. روى الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا.

وهذا الجمال الوضاء والصورة المشرقة مدحه بها المداحون، وصنف فيها العلماء نقلا عن الذين حظوا برؤية طلته البهية من الصحابة الكرام أحلى العبارات وأرقى الكلمات وصفا دقيقا يشرح قلب محب عاشق لم ينل شرف الصحبة ورؤية ذاك الوجه المنير المبارك. ولعلها تتحرك بواعث الشوق من العشاق لرؤية وجه حبيبهم ونبيهم، فلا ريب أن معرفة شمائله وخصاله وأوصافه تزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا، فإن المحب كلما ذكر محبوبه واستحضر في قلبه جمال محاسنه الجميلة الجالبة لزيادة حبه تضاعف الحب وازداد الشوق وتحرك اللسان بالمدح والصلاة والسلام عليه والدعاء إلى الله أن يجمعه به وأن يرزقه رؤيته في المنام. فحسبك شيء من أوصاف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقول أبو هريرة رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر.

أحبابنا الكرام، وتصفه أم معبد رضي الله عنها حين مر بها في طريق الهجرة فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه وسيم قسيم، والأبلج أي الحسن المشرق المضيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قمري الوجه واسع الجبين، وقيل أملس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيل الجبين، وأسيل الجبين بمعنى مستوي الجبين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم أجل الجبهة، إذا طلع جبينه من بين الشعر، أو طلع في فلق الصبح، أو طلع بوجهه على الناس تراءى جبينه كأنه ضوء السرج المتوقد يتلألأ. ومرة نظرت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها فرأت في جبينه إشراقا وصفاء ووضاءة. قالت رضي الله عنها: كنت جالسة فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل جبينه يعرق وعرقه يتولد نورا، فبهت، فنظر إلي فقال: ما لك بهت؟ فقلت: يا رسول الله، نظرت إليك فجعل جبينك يعرق وعرقك يتولد نورا، ولو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال عليه الصلاة والسلام: وما يقول أبو كبير؟ قلت: يقول: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهللي. صلى الله عليه وسلم.

وأما أنفه الشريف أحبابنا الكرام فكان مرتفعاً من الأعلى يعلوه النور من أجمل مواصفات الجمال عند أهل الذوق، ليس بالأفطس ولا بالغليظ، وكان عليه الصلاة والسلام أقنى العرنين، أي في أنفه شيء من الطول الجميل، وقيل العرنين هو المستوي الأنف من أوله إلى آخره، وهو أشبه بالأشم. وكان عمه العباس رضي الله عنه يذكر شعرا في تشبيه ولده قثم بأن أنفه يشبه أنف النبي عليه الصلاة والسلام.

أما عيناه الشريفتان فكان النبي عليه الصلاة والسلام واسع العينين شديد سوادهما وبياضهما، فيهما خطوط دقيقة حمراء. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنت إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أكحل العينين وليس بأكحل صلى الله عليه وسلم، أي أنه كحيل من غير وضع الكحل من شدة جمال عينيه. وكان أهدب الأشفار، أي طويل الرموش وكثير الشعر بها، معصوم من كل نظرة رذيلة وخائنة للأعين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أزج الحواجب، أي طويل الحاجبين إلى مؤخر العين، سوابغ في غير قرن، وأبلج، أي يكاد حاجباه يلتصقان من غير التصاق، مع نقاء بين الحاجبين من الشعر، ليسا عريضين كأنهما من الفضة الخالصة كالهلالين في وجهه الشريف.

مستمعينا يا أحباب رسول الله، أما فم النبي عليه الصلاة والسلام الطاهر المبارك الذي نطق بكلام الله وذكره وحسن الكلمة وطيب المنطق، وكان يقبل به الصغير شفقة والقادم من السفر ترحيبا، فم أنطقه الله بالحكم. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أي عظيم الفم واسع مع شدة الحسن والجمال، وكان عليه الصلاة والسلام أحلى الناس شفتين وألطفهم ختم فم شديد حمرة الشفتين، وكان وسيما أبيض مشربا بالحمرة، وكان مفلج الأسنان أي بعيد ما بين الثنايا والرباعيات، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، كأن أسنانه حب اللؤلؤ والبرد من بياضها، وكان يبتسم عن مثل البرد المنحدر من متون الغمام، فإذا افتر ضاحكا عن مثل سناء البرق إذا تلألأ. فعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مستمعينا، وفي ذكر أوصافه الخلقية فوائد كثيرة، منها أن يعلم من حظي برؤية وجهه المبارك في المنام أنه رآه على الصورة الحقيقية المطابقة لما وصفه الصحابة الكرام، فينال البشارة والمنحة أنه سيراه يقظة. فمن رآه في المنام على هذه الأوصاف فقد رأى الصورة الحقيقية كما جاء في الحديث الصحيح. فمن رآه بتلك الصفة الأصلية ضمن له أن يموت على الإيمان، وأنه يراه يقظة لا بد من ذلك، إما عند الاحتضار أو قبله بالعين المفتوحة، فالله يمكنه من رؤيته عليه الصلاة والسلام. ورؤيته عليه الصلاة والسلام يقظة ليس شيئا مستحيلا. اللهم ارزقنا رؤية وجه نبيك المكرم في المنام على صورته الحقيقية، يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا الله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الثانية لليوم اللي كانت بعنوان وجهه أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم. نعم أحبابنا، حاولنا من خلالها نتعرف أكثر على جمال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى الأوصاف الجميلة اللي نقلها لنا الصحابة رضوان الله عليهم حتى نزداد حبا وشوقا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن تبقى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرة بقلوبنا، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه ونقتدي بأخلاقه وسنته. صلوا عليه وسلموا تسليما.

بقدم هالأنشودة الجميلة جدا للوالدة الكريمة وكمان للحاجة خديجة، وبحب صبح على الأخت فاطمة الزين وبقلك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك، بارك الله فيكي. أنتو أحبابنا، أنتو رفقات هالبرنامج الجميل، يعني أنتو بتحلوا كمان الإذاعة وبتنوروا، وخصوصا لما بتبعتوا لنا الرسائل على الواتساب الخاص بالإذاعة. بحيي الجميع وبصبح عليكم وبيسعدني انه تكونوا معنا على السماع. منتابع بالإنشودي وبعدها بنكون مع فاصل إعلاني، وبعد الفاصل ان شاء الله تعالى بنكون مع فقرتنا الأخيرة لليوم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.

0: بحدا يا نفسي ضمي يا بابا.
1: إذن مستمعينا الكرام وصلنا معكم لفقرتنا الأخيرة لليوم، فقرة المسابقات. اللي بيحب يشارك معنا على الهواء مباشرة بيقدر يتصل على 9707-2747. الأول شيء في عنا الشعار، ما تنسون احتفال المولد، شعار المولد لهالسنة، فهو محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. فهيدا اللي بحب يقول معنا الشعار، واللي كمان معنا حديث شريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هيدا الحديث اللي بيحب يذكره كمان معنا، فبتقدروا على نفس الرقم تقدروا تتصلوا وتشاركوا معنا إن شاء الله تعالى. فحنبلش ما شاء الله، وكان بلشت الاتصالات، ولكن قبل بدنا نعطي يعني كم سؤال قبل ما ناخذ الاتصال الأول. في هديك الأسبوع أو نهار الأربعاء على ما أذكر كنا سألنا سؤال، تذكروا لي أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام اللي انتبه، مرقت بالفقرة الأولى ذكرنا أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكرتوا لي منهم الحارث وقثم وأبو طالب والعباس وحمزة وأبو لهب. إسا في عندي 1 2 3 4 5 ما ذكرتوا لي إياهم، فاللي بحب يذكر لي إياهم. وفي عنا أسئلة أخرى كمان إن شاء الله تعالى بنعطيكم إياها على الهواء. في أسئلة كمان يعني عامة بنعطيكم إياها إن شاء الله تعالى تباعاً.

0: نعم صحيح صحيح، سبحان الله العظيم. نعم تقريبا يعني قربنا من أواخر الشتي، سبحان الله. إيه يلا
1: الحمد
0: هذه
1: لله.
0: الأيام عم تمر وعم تمر من عمرنا، والحمد
1: سبحان
0: لله،
1: الله.
0: المهم أن نقضيها بطاعة الله. نعم
1: سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يتوفانا كان الإيمان.
0: اللهم آمين. حجتنا منبلش بالشعار،
1: منبلش أكيد.
0: يلا.
1: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا، دائما وأبدا على نهجه نحيا،
0: نعم بارك
1: صلى
0: الله
1: الله
0: فيك.
1: عليه وسلم.
0: والحديث
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق
0: نعم
1: رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم. طيب خلينا كمان نشوف بعدك
1: أعمل
0: على
1: أعلى
0: التشوكلت
1: من الأغنية.
0: 112
1: ما يتصدق.
0: بتدلك؟
1: لا لا ما يتصدق، لأنه أنا ما كنت سيبتها
0: صينية؟
1: هيدي. ايه ما شفتها لما كنت عم تقولي موجودة، افتحتها خلي على المايك 7.
0: على 97.
1: نعم
0: طيب بارك الله فيك يا حجي.
1: أميرة
0: كمان بتكملي لي أسماء أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: الزبير، حسام،
0: عندك إياهم كلهم، نعدهم كلهم سبا.
1: حمزة،
0: حمزة،
1: العباس،
0: لحظة، العباس،
1: أبو طالب، أبو لهب، الحارث،
0: أبو طالب،
1: الزبير،
0: لحظة، أبو لهب، ومين قلتي؟ العباس،
1: الحارث، الحارث، الزبير،
0: الحارس، الزبير، نعم،
1: ضرار،
0: ضرار،
1: حجل أو المغيرة،
0: لحظة، نعم،
1: ونوصل،
0: طيب غير، ما عندي أنا نوفل.
1: هل كمان المكون، المقوم، المكون هو شقيق حمزة،
0: مقوم، نعم
1: مكوم،
0: نعم لسه في قثم،
1: فلت قثم،
0: التيام، ما انتبهت.
1: يا فلت
0: الغيداق،
1: قثم،
0: ويقال له كمان
1: الغيداق،
0: عبد الكعبة.
1: عبد الكعبة، والعوام.
0: هذا هول اللي عندي هون، قلتي لي
1: نعم
0: جحل كمان. نعم بارك الله فيكي،
1: بارك الله. نعم فيك حبيبة قلبي.
0: شكرا على اتصالك حجتنا.
1: بارك الله فيكم.
0: آمين
1: يلا
0: وإياكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ألف شكر للحجي أم وسيم. بننتقل على الاتصال اللي بعده، منقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا
2: يسعد صباح
0: وصباحك إن شاء الله.
2: وخير وبالإذاعة الطيبة، صباح الخير للجميع كله.
0: نعم بارك الله
2: حلو
0: فيك.
2: هالتعود.
0: أكيد
2: أول
0: الحمد
2: شيء
0: لله.
2: حاجة جهاد، أول
0: نعم
2: شيء بدي هني الأطفال مبارح سمعتون، شباب وصبايا يخزي العين، اسم الله اسم الله اسم الله، الله خليهم لأهلهم.
0: ما شاء الله. نعم
2: كثير
0: نعم
2: كان تصدق إنه غسل دمعتين.
0: إيه سبحان الله، الله يحفظهم
2: يا ريت
0: الله
2: كنت
0: يبارك
2: أنا
0: فيهم.
2: معهم. إيه إن شاء الله. حتى ما تاخذيني شب بنت بنتي، تعرفيها لبنت أنت شفتيها مرة؟
0: ايه مزبوط.
2: بنتها الصغيرة، بنتها الكبيرة عمرها 9 سنين،
0: اها
2: حطينا بأشروي، بأشروي حطينا بالقرآن بالسلامة كمان
0: اها ما
2: فوق،
0: شاء الله ما شاء
2: ايه
0: الله.
2: حطينا فوق كل نهار سبت بالقرآن،
0: نعم نعم
2: عم
0: الحمد
2: يعلموها
0: لله
2: عم تتعلم الحمد
0: ما
2: لله.
0: شاء الله. ايه الحمد
2: ايه
0: لله،
2: العين الله يسلم ويخليهم لأهلهم يا
0: الله
2: رب
0: يحفظهم. نعم
2: ويفرحوا منهم كمان
0: ان شاء الله ان شاء الله. طيب عماد ما نبلش
2: أبو لك
0: بالحجي.
2: شعار.
0: ايه تفضل.
2: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم والحديث
2: بولو وراك.
0: يلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
0: إنما
2: إنما
0: بعثت
2: بعثت
0: لأتمم مكارم الأخلاق،
2: لأتمم
0: لأتمم
2: لأتمم
0: مكارم الأخلاق،
2: مكامن الأخلاق،
0: مكارم
2: مكارم الأخلاق.
0: نعم نعم نعم.

0: في حجيزي هذا لأنه بتعرفي أنا ما بيقشع بقرة كتير وما عم بحفظ الحديث يعني بدي أريهم عرفتي كيف؟
1: إيه ولا يهمك يا عيمان
0: لأنه بتعرفي مش عارف كتير أنا.
1: هلا بالنسبة للشوكولا بدك تدلك على 101؟
0: إيه طبعا لأنه أنا ما بعرف قدي كبرة وطولة وعرضة.
1: أيوة
0: بس
1: طيب.
0: هيك على نهمتي أنا بتعرفي.
1: نعم ما تقدير وش عم يقولوا. نعم طيب
0: ليك انا قلت لهم امبارح دقيت لعندكم مشان اعطيها للحجي للحجي احمد قلت لك الحزوره مشان اعطيها وبتعرفي كانوا بيزي انا حكيت الحجي عبير لوخ سمر اكيد نعم. بعد ال11 دقيت ما في حدا ما حدا رد
1: يي لانه بتعرف كانوا مشغولين كتير
0: كانوا بيزي ومشغولين
1: المدارس ما شاء الله
0: ما قدرت ما قدرنا بكى ثلاثة أنا بروح لعندكم هونيكي وبحط له إياها
1: إن شاء الله حتى
0: لعليك نهار الأربعة
1: إن شاء الله
0: لنهار الأربعة
1: إن شاء الله يعطيكي
0: على الحاج أحمد إذا الله أراد إذا الله أراد إن شاء الله
1: تعالى. طيب حأسألك سؤال كتير هين عماد بأي شهر هجري ولد النبي عليه الصلاة والسلام لما منقول لما منقول ولد الرسول عليه الصلاة والسلام في أي شهر ايه 12 شهر
0: بربيع الاول
1: ربيع الاول هيدا هو بارك الله فيك يا عماد
0: ب 12 نعم 12 ربيع الاول
1: صحيح بارك الله فيك
0: الحمد لله يبارك فيكم حجي جهاد كلكم ذوق خير وبركه وكل عام وانتم بخير جميعا وتحياتي للشيخ بلال
1: نعم ان شاء الله تعالى بيكون على السماء
0: لكل المشايخ الكرام ومعيدهم نعم. كمان لهم لعيولهم وللمدير الإذاعة كمان
1: نعم.
0: وكل الأحباء
1: ونحن منوجه لهم تحية كمان بارك الله فيك يا عماد شكرا كتير لألك
0: يلا سلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله منشكر كتير الأخ عماد كمان بحب صبح على الحجة سلمى بارك الله فيك ويسعد لي صباحك نعم هيدي الإذاعة حقيقة رفيقة دربنا كلياتنا سوا فبارك الله فيك وبتمنى أسمع صوتك اليوم ننتقل للاتصال اللي بعده الأخت روعة السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: كيف أحوالك اليوم؟
2: الحمد لله الحمد لله بخير وتحيتي للجميع
1: نعم بارك الله فيك الحمد لله إن شاء الله بدلك بخير
2: آمين ولكم المثل
1: حبيبة قلبي
2: أقول الشعار
1: المناسبة تفضلي
2: مناسبة الكريمة أحلى مناسبة
1: سبحان الله.
2: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
1: نعم إن شاء الله تعالى حبيبة قلبي والحديث
2: حديث الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
1: نعم
2: عليه الصلاة والسلام أفضل القلب
1: بورك فيكي طيب روعة بدك تدلك على 117
2: لا بدي نقصهم بدي
1: يقول
2: 113
1: طيب بارك الله فيكي طيب هلأ حأسألك كمان سؤال هين لأنه وقت اللي بتكونوا معنا على الهواء مشان ما نصعب عليكم نعم. مشان يكون أجوبتكم كلها صحيحة خليني شوف هذا كتير كتير هين وهيدا هي طب شو رأيك أسألك هيك كم سؤال هينين ورا بعضهم
2: تفضلي
1: ما اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام
2: عبد الله بن عبد المطلب
1: ووالدته
2: السيدة آمنة بنت وهب
1: أين ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟
2: عليه الصلاة والسلام ولد في مكة
1: نعم
2: مكة المكرمة
1: ومن هي مرضعته المشهورة؟
2: في حليمة السعدية وفي نعم. البداية كان سويبة
1: نعم ولكن أكثر شيء سبحان الله يعني نعم. مشهورة كتير هي حليمة السعدية نعم بارك الله فيك طيب
2: بس هالمعلومة إنه سويبة أرضعته وأرضعت عمه حمزة
1: نعم نعم في برنامج كمان عم يحطوه إخوة النبي عليه الصلاة والسلام
2: نعم
1: ما بعرف إذا عم تسمعوه ومتابعوه برنامج كتير جميل جدا
2: أيوة أي وقت
1: صدقي هلا ماني متذكره ولكن عم يحطوه بطريقه حوار هيك شخصين عم يحكوا مع بعضهم نعم
2: بارك الله
1: امين امين وفيكي حبيبتي شكرا كثير على اتصالك ومشاركتك معنا
2: يا اهلا
1: طيب في سؤال بدي اساله قال اسم ولد من اربع حروف لو اضفنا له نقطه اصبح شيء ترتديه في بدنك
2: أربعة حروف
1: إيه إذا زدنا عليه على حرف من الحروف نقطة صار شيء بتلبسيه ببدنك. يلا فكري لنا فيه ورجعي، حارجع عيده أنا. حبيبة قلبي بارك الله. الله آمين وإياكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مننتقل على الاتصال اللي بعده، منشوف مين في معنا. على بقى أظن الأخت فاطمة الزين.
3: صحيح،
1: شعرفك بتلا بيقولوا العصفورة، قالت لي
3: هالعصفورة من مخل أي حدا.
1: بعض الأسماء لأنه بيطلعوا عنا. الحمد لله رب العالمين. طمنونا عنكم.
3: الحمد لله ماشي الحال. اليوم انت دافي اليوم مثل ما كنت عم تقولي.
1: ايه ايه سبحان الله، حتى مبارح كان كتير دافي، وأول مبارح يعني بتحسي هيك من أول الصيف
3: بتحسي انت عم تشمي ريحه الربيع.
1: صحيح صحيح. واذا ملاحظه كمان هيك الشجر بلش يزهر، هيك العريشه بلشت كمان تعطي، والنبات سبحان الله بهالفتره هيك بيزهر شيء حلو كتير. نعم بارك الله فيك. طيب اخت فاطمه بشو منبلش؟
3: بالشعار.
1: تفضلي.
3: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: إن شاء الله هنردده بالاحتفال المولد.
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى.
3: حديث.
1: إيه.
3: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: نعم بارك الله فيكي. هلأ عشو حتجاوبيني؟ بعطيكي كمان هيك سؤال هين.
3: تيني إيه.
1: يلا. ما اسم جد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو محمد بن
3: عبد المطلب.
1: عبد المطلب صحيح. طيب شو اسم العام الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام؟
3: عام الفيل.
1: عام الفيل بارك الله فيك. وسمعتي السؤال اللي سألته للأخت روعة؟
3: يا كنت عم فكر فيه ما إجا ببال.
1: ما طلع معك. اسم ولد هو من 4 حروف، إذا أضفنا له نقطة أصبح شيء نرتديه في بدننا.
3: إذا أضفنا له نقطة.
1: إيه.
3: أوكي
1: يلا. عرفتي؟
3: إيه. حاتم. حاتم من ضف له نقطة للخاء بتصير خاتم.
1: الحاجة أم وسيمة لا انتبهت، بعتت لي كمان الجواب صحيح.
3: ما بعرف كيف يجي الدغري دغري هيك على راسي.
1: ما شاء الله. يمكن لو كنت أنا لهلا كنت بعد ما تذكرتها أو عرفتها، لأنه موجودة قدامي. صحيح يعني اسم
3: أنا طافي حتى قدامي قاسم. قاسم ما زبطت معي، إذا حطينا نقطة أو شيء ما زبطت معي. ما بعرف كيف دغري طلعت معي هيك. حاتم
1: نعم، بنحط نقطة على الخاء بتصير خاتم اللي بنلبسه بإيدنا. سبحان الله بارك الله فيك. جواب صحيح.
3: وفيكي حبيبتي.
1: الله يكرمك. بالنسبة للشوكولات، وعليكم السلام.
3: شوكولات في شي أبديت ولا بعد؟
1: لا هلا حاولت بعت للحجة هنادي ما ردت علي لأنه الوقت مختلف يعني.
3: وين الحجة هنادي؟ راحت على عمرة يعني؟
1: صدي ما بعرف بالضبط وين، ولكن بعت لها. فأنت قلتي لي آخر مرة 73.
3: مزبوط
1: بدك تدلك على 73؟
3: ايه انه بدي اعرف اذا كان صار مجوز مفرد بعده نفس الشيء.
1: هيدا لا ترجع لكم الحاجة هنادي بخير والسلامة ان شاء الله. بتبلش تهول لكم اياها لانه قرب الوقت كتير. ان شاء الله تعالى منا مطولي قبل الاحتفال المولد ان شاء الله.
3: اذا الله. ايه اوكي. حدلني على 73.
1: حدلك على 73 ان شاء الله تعالى. حبيبه قلبي بارك الله فيك. شكرا على اتصالك. وعليكم السلام ورحمه الله. ننتقل على الاتصال اللي بعده. السلام عليكم حجي سلمى.
4: وعليكم السلام ورحمه الله حبيبه قلبي حجي هنادي. سوري جهاد.
1: ما بيأثر حبيبه قلبي. نفس الشيء. طمنينا عنك حجي.
4: والله الحمد لله نشكر الله.
1: الحمد لله. يعني هيدي الكلمة الله. الجميع بيقول الحمد لله والحمد لله على كل حال، ولكن سبحان الله العظيم يعني بهالأيام زادت الهموم، زادت يعني أشياء كتير، والأمراض ما بتسألي حدا يعني بتطلعي فيه بتقولي له كيف أحوالك، بيقول لك الحمد لله، ولكن بوجهه بتعابير وجهه بعيونه في ما بس غصة، تحسي إنه علامات استفهام كتيرة.
4: في مضبوط علامات استفهام.
1: نعم، ولكن الحمد لله على كل الحال، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله أنه بعدنا عايشين. نعم نعم، سبحان الله
4: العظيم، هذا أهم شيء أنه نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة.
1: سبحان الله العظيم، صحيح. الله يكرمك ويعزك يا حجي.
4: حبيبة قلبي،
1: بشو منبلش؟ بالشعار؟
4: منبلش بالشعار محمد صلى الله عليه وسلم، على نهجه نحيا.
1: نعم إن شاء الله تعالى حتى الممات. ايه تفضلي.
4: إن شاء الله، اللهم آمين. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: نعم صحيح. و شو بدك تجاوبيني؟ بدك كمان هيك أسألك أسئلة هيني؟
4: إيه إذا بتحبي يلا.
1: طيب
4: ماشي.
1: هلأ إذا متأكدي قلي لي، لأنه أحيان سبحان الله هالأيام عم ننسى كتير حقيقة.
4: أيوة
1: يعني أحيان بتكوني بمحل بتمشي كم خطوة لقدام رايحة تجيبي غرض نسيتي شو رايحة تجيبي، فيعني بعذركم كلياتنا بالهوى سوا. كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث بالرسالة؟
4: 40 عاماً.
1: 40 عاماً صحيح. طيب بتتذكري كمان ما اسم الغار الذي نزل فيه الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام؟
4: غار حراء.
1: غار حراء صحيح، بارك الله فيك، الله يكرمك ويعزك. طيب حجي، بالنسبة للشوكولات،
4: هلا أنا كنت قايلت لك هديك المرة 110.
1: 110 صحيح.
4: هلا هن العدد الأكبر شيء إنه لقديه 130.
1: من 60 لمية وثلاثين.
4: من 60 لمية
1: رقم. نعم.
4: لا خليني على 110 أو يمكن نزلهم شوي. أنا أول شيء قلت 95. ما بعرف إذا برجع على 95.
1: مثل ما بدك.
4: حطي لي 95. حطي 95.
1: 95.
4: إذا ممكن. 90.
1: تكرم عينك حجي.
4: بارك الله فيك.
1: آمين وإياكم.
4: حبيبة قلبي. منشوفك على خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى منشوفكم بالاحتفال إن شاء الله تعالى.
4: بإذن الله.
1: بورك فيك يا طيبة.
4: وفيك إن شاء الله حبيبة قلبي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. ألف شكر للأخت والحجة سلمى عبيد، بارك الله فيك. ننتقل للاتصال اللي بعده، الحجة أم أحمد. ألو.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا، نورتي.
5: تسلمي تسلمي، الله يرضى عنك إن شاء الله.
1: آمين، بارك الله فيك. بارك الله فيك إن شاء الله تعالى. مش شو بنبلش كمان بالشعار؟
5: صلى الله عليه وسلم، على نهجه نحيا.
1: نعم، بارك الله فيك. والحديث؟
5: الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: نعم، بارك الله فيك. طيب بدي أسألك هيك سؤال على السريع. العائلة مؤلفة من 6 بنات وأخ، لكل منهن 6، كم عدد أفراد هذه العائلة؟
5: 7.
1: ليش 7؟ إذا هني 6 بنات ما في غيره. صحيح، أكيد سأليله قبل هلأ، ولكن أحيانا السؤال هيك مفاجئ، أحيانا الواحد ما بيخطر بباله دغري. نعم صحيح. بتحبي كمان أسألك هيك شي سؤالين كمان هينين، يعني من صعبين؟
5: قولي نشوف.
1: خلينا نشوف. بدي يعني في أقوال، ولكن المشهورة منهم: كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما توفيت والدته آمنة عليها السلام؟
5: 6 سنوات.
1: 6 سنوات. طيب هيدا كمان سؤال هين، أنا عارفة إنه حتجاوبي عليه. من هو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من الصبيان؟
5: هو سيدنا علي رضي الله عنه.
1: سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. صحيح، بارك الله فيك. بالنسبة لصينية الشوكولات،
5: أنا كنت قالي يمكن 122.
1: آخر مرة 122 صح، بتدلي عليهم؟
5: قديش قلتي العدد قايلين؟
1: من 60 ل 130.
5: خلص خلينا هيك، ولا نشوف لحتى تجي بالسلام.
1: نعم، يعني 130 من خليون.
5: 122
1: 122 عفوا صح اخر مره قايلي 122 اللي قبلها لانه كنتي قايلي 132
5: 133 يمكن كمان كنت قايلي او 132 بعد
1: ايه كنتي قايلي 133 هلا 122 طيب حطيني لك بارك الله فيكي
5: عم تقولي اني عم ننسى ما عم ننسى الحمد لله
1: نعم
5: امبارح سمعت برنامج عن النسيان يعني سمعتي
1: إن شاء الله إن شاء الله تعالى حقيقة لأنه سبحان الله من يومين رحت هيك كم خطوة رايحة أجيب غرض فوصلت للمكان اللي أنا رايحة عليه وخلص نسيت ورجعت وطلعت من البيت ورحت ولبعد فترة طويلة ساعات لحتى تذكرت شو كنت رايحة أجيب لحتى فقدت الغرض لحتى تذكرت أنه أنا كنت أجيبه وهيدا هو الغرض
5: تعرفي بيقولوا انه لانه العقل بيكون عم يفكر باشياء كتير يعني
1: صحيح
5: بيروح عن باله الواحد
1: صحيح وهو يعني بهالايام سبحان الله العظيم مما بيكون براسه مثل بيقولوا 100 شغله عم يعني الحمد لله على كل حال
5: حكيم نفساني كان عم يحكي بهالشيء هذا
1: نعم بدنا نكتر من اكل الزبيب
5: الزبيب
1: بارك الله فيك
5: والزعتر كمان
1: صحيح زعتر وزيت
5: انا كل جمعه باكل زعتر
1: بس كل جمعه او مره بالجمعه يعني قصدك
5: مرة بالجمعة
1: أنا بسمع في ناس بيأكلوا كل يوم زعتر فبيقولوا ما شاء الله وكان أنه ذاكرتهم يعني قوية نوعا ما
5: هيك بيقولوا الله أعلم
1: نعم بارك الله فيك وشكرا كثير على اتصالك سرينا كثير بسمع صوتك الله يعافيك
5: الله يحفظك مع السلامة
1: باي لكن مستمعينا الكرام اللي بيحب يتصل ونعطيه هيك كم سؤال هينين بتقدروا تتصلوا على 9707-2747 طيب في هيدا السؤال سألته أنا قبل هلأ جاني الجواب عليه فحأعطي سؤال آخر تفكروا لنا فيه بس لنحول الاتصال إن شاء الله تعالى كنت بحضر هيك سؤال طيب قال بيقولوا يقف رامي على شمال راجي ولكنه على يمين ناجي فمن يقف في الوسط يقف رامي على شمال راجي ولكنه على يمين ناجي فمن يقف في الوسط هلأ برجع بعد لكم ياه وبدي كمان تشوفوا لي ما هما الدولتان اللتان يمر بهما نهر مجردة عجلوا لي فيها لأنه ما عاد في وقت كتير لحتى نوقف البرنامج لأنه مشان نسمع لتلاوة عطيرة من القرآن الكريم ما هما الدولتان اللتان يمر بهما نهر مجردة فبدي حدا يعطيني جواب هالسؤال وفي عنا كمان أسئلة تانية بنعطيكم إياها على الهواء يعني on the spot كمان بدي حدا يجاوبني من هو أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال الأحرار طيب حنشوف مين في معنا كمان بهالاتصال وناخد الاتصال على السريع لحتى ناخد اتصال
6: رجعنا يعني مرة تانية
1: أهلا وسهلا يا عماد عشو
6: بتجاوبني أنا ما بأكل زعتر صاري 40 سنة مرة أو مرتين أكل زعتر وذكرتي قوية
1: ما شاء الله كان الحمد لله
6: الحمد لله أي نمرة تعطيني إياها حطها بعقلي خلاص محفظها ده تصير
1: إيه الحمد لله هيدي نعمي نعم
6: تحي مبشوف ما شاء الله أعطيني إنه ذكرى يعني
1: نعم الحمد لله الحمد على لله. كل حال طيب عماد
6: أعطيني سؤال هاي اللي سألتيه هلا بالنص ما في حدا ما حدا بيدي يوقع بالنص
1: ما حدا بيدي يوقع بالنص
6: لا أنا هيك ألفتها إنه
1: ألفتها من عندك يعني هيدا. طيب هلا
6: حنشوف من عندي يعني
1: نعم هلا حنشوف شو حيعطونا طيب بدي اعطيك انا السؤال على السريع
6: تفضلي
1: انتبه على السؤال ايهما اصح ان نقول صفار البيض ابيض ام ابيضه
6: ابيض ابيض
1: شو بنقول ابيض ام ابيضه
6: لا نحن بنقول ابيض
1: ايه بس التشكيل ابيضون ام ابيضه؟
6: ابيضون ابيضه، ما بيقولوا ابيضون.
1: لكن شو بيقولوا؟
6: ابيضون ابيضون
1: ابيضه. انت هيك انت جوابك؟
6: يس غلط بعرف، بس خليني هذا جوابي.
1: عم شوف انا شو عم يكتبوا لي، لانه عم يبعثوا لي على الواتساب الخاص بالاذاعه.
6: ايه هي ابيضه، ما بقولوا ابيضه.
1: وسيم بتقول ابيضه او ابيضون، ماني شايفه ابيضه. بتقول حجه وسيم هيك بتقولي، بتقول كمان
6: ابيضه. انا احنا بنقول
1: طيب خليني اخذ الاتصال اللي بعده، خليك على السماع.
6: طيب ثانك يو شيدي. يعني خلاص ولا ما ما ما ما هلا؟
1: لا بدك تدلك على السماع لتعرف لتشوف. ماشي
6: اوكي ثانك يو حجي. ماشي ثانك،
1: اهلا وسهلا فيك، بارك الله.
6: حجي جهاد حجي مع اوتيلي انت ماشي
1: هلا؟ انتبه خليك.
6: هذا الشعر باري باري باري، وبس انا قلت لي على كم ماشي. هذا شعر ماشي على كم ماشي؟ ما هذا شعر شعر، واذا انا ماشي على كم ماشي؟
1: طيب ماشي.
6: هذا شعر شعر.
1: ايه ايه طيب شكرا يا عماد، بارك
6: الله يبارك فيك.
1: بارك الله فيك، هلا باي مع السلامه. طيب في، وعليكم السلام يا أخ محمد. نعم هيدا هو أكيد الجواب. ومين أعطاني أكيد يا مروة، بارك الله فيك ويسعد لي صباحك. طيب حناخد اتصال ونشوف شو حيكون جوابهم. ألو
7: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا.
7: اهلا بيكي حاجه، لو لو سمحتي تعيدي لي الحزوره. عظامي على شمال.
1: طيب راجل. الحزوره ماشي. بعتذر كان في حدا على الخط، يمكن ما بعرف اذا انقطع الخط معي انا ولا معهم، فيحاولوا. راح لحظه بس خليكي معي اخت روعه. ماشي طيب هعدلك الحزوره. ايه اسم ولد من لا مش هيدا هو، بتعرفي ضيعته للسؤال.
7: على رامي هو.
1: إيه لحظة لحظة راجي. يقف رامي على شمال راجي ولكنه على يمين ناجي.
7: ما انت هو رامي بالوسط.
1: مين بالوسط؟
7: رامي.
1: رامي على الوسط؟
7: نعم.
1: طيب صح هو رامي. بارك الله فيك يا أخت روعة، بوركتي يا طيبة.
7: وسألت على نهر دجلة.
1: نهر
7: دجلة، مع أنه لو سمحتي تعيدي السؤال.
1: مجردة، نهر مجردة.
7: سمعت دجلة.
1: لا نعم لا مجردة. ما هو كنت سبحان الله بدي أهجيلكم يا قلت لحتى أنه يلا شوفي لي إياها وارجعي لي.
7: أيوة يلا.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا كتير يا أخت روعة. بعتذر منك يا أخت أم وسيم، حطيتك أنا على الهولد. طيب لحظة هرجعك لعندي إن شاء الله تعالى، يمشي الحال ما مشي الحال. بعتذر منك إذا بتمنى تكوني بعدك. طيب خلينا ناخذ الاتصال، وفي عنا اتصال تاني حناخده ونختم فيه البرنامج ان شاء الله تعالى. حجي وسيم اهلا وسهلا.
8: اهلا بك حبيبه قلبي،
1: بعتذر منك. ما بعرف احيان ما بيمشي حال التحويل دغري يعني من اول مره.
8: سبحان الله رديتي علي، قلتي لي اهلا وقلت لك سلام عليكم، بعدين ما بعرف
1: شو صار. نعم بعتذر منك.
8: على بالنسبه للنهر اللي بينبق بدولتين هن الجزائر وتونس.
1: بتقولي الجزائر وتونس؟
8: نعم
1: صح. نعم بارك الله فيك.
8: بالنسبة أول من أسلم أبو بكر،
1: أبو بكر رضي الله عنه. نعم
8: هلا بارك. أبيض منقول أبيضو نو أبيضون.
1: أبيضة أبيضو قلتي؟
8: أبيضو.
1: طيب دو. ماشي
8: نو دون لأنه ممنوع من صرف هاي بالكلمة.
1: ماشي بارك الله فيك.
8: صفارو البيضي أبيضو
1: أبيضه. طيب بارك الله فيك حجي، حأخذ أنا آخر اتصال وخليكي معنا على السماء.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة، ألف شكر لأليك. بناخذ آخر اتصال. ألو ألو
9: ألو ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالأخت فاطمة.
9: أهلا
3: هلا فيكي. انا كنت بدي لك عن ابيضه، بيقولوا ابيضون
1: ابيضون
3: مش اب ياه.
1: طيب ححط كمان عندي، لانه في عندي كمان اخر اتصال حاخده وشوف شو حيقول لي.
3: اوكي
1: ثانك يو، خليكي معنا على السماء حبيبه قلبي، بارك الله فيكي.
3: سلام
1: عليكم. وعليكم وفيك. السلام. طيب حناخذ الاتصال الاخير. الو
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا وسهلا بالاخ محمود.
9: حجتك كيف حالك؟
1: الحمد لله رب العالمين. قبل ما تجاوبني على هيدا السؤال،
9: يا عمرك نعم،
1: ايه بدي تقلي بالاول الشعار لاني عارفه جوابك صح، فمشان هيك بالاول بدنا نخلص الاشياء الاولانيه.
9: صدق على كثر شو اسمه زيت الشعار هلا.
1: ولا يهمك، بتصير هيئتك عم تسوق السياره بس؟
9: عم تسوق السياره نعم، لانه عم بتسمع على كثر السمع اللي عم بسمعه نسيت الشعار.
1: ولا يهمك، محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
9: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بارك الله فيك. وكمان على السريع حنقول الحديث. الحديث هو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
9: عليه أفضل الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: بارك الله فيك.
9: كما أحسنت خلقنا فحسن خلقنا يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. بارك الله فيك.
9: والآخرة.
1: آمين.
9: المسلمين.
1: اللهم آمين.
9: عن المسلمين في كل بقاع الأرض.
1: بارك الله
9: محمد.
1: آمين آمين آمين. بارك الله فيك.
9: والبلاء عن الجميع
1: إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله فيك.
9: نعم.
1: يعني دعاء جميل جدا أخ محمود.
9: نعم. الله يطول عمرك. طيب. بس قبل ما أقول لك الحزورة، بس بدي أقول له شغلة. عماد الزعتر ما عم ينفعك، بده شوية إسا زعتر، بده يزيد إنه شوية زعتر، عم يحط الزيت يمكن أكثر من الزعتر. خلي كتر الزعتر.
1: نعم يعني قبل بدك تعلق شوي على عماد. ماشي.
9: بدي بس مشان الزعتر خلي خفف الزيت شوي ويزيد الزعتر.
1: نعم هو عم يقول ما شاء الله كان إنه ما بياكل زعتر، ولكن ذاكرته ما شاء الله كان قوية.
9: لا بده زعتر، بده زعتر
1: ما هيك،
9: بده زعتر وزبيب كمان مع المشين تكتر شوي.
1: بارك الله فيك. طيب هلا يا اخ محمود، بعد اللي هلا عم يبعثوا لي على الواتساب بين ابيض ولا ابيض ولا ابيضه عن صفار البيض، فبنقول نحن صفار البيض هو
9: صفار البيض اصفر.
1: اصفر
9: هو لا ابيض ولا ابيض ولا ابيض ولا ابيض، صفار البيض هو اصفر.
1: راحوا هن على انه كيف تشكيل الابيض ونسيوا انه صفار البيض اصفر.
9: نعم نعم نعم، ذكروني مره حدا عم قال له مريم بنت عمران من ابوها، قال لي شو بدي بابوها، شو عرفني بابوها انا،
1: نسي اسم ابوها وانت عم تقول له مريم بنت عمران. سبحان الله.
9: بنت عمران من ابوها، قال لي شو بدي بابوها انا، شو بعرفني من ابوها.
1: سبحان الله العظيم، نسي اسم. سبحان الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم هيدا هو الجواب الصح. بارك الله فيك يا اخ محمود، يعني سرينا بسمع صوتك.
9: الله يطول عمرك. أنا سبحان الله كنت عم سوق ومبسوط كتير كتير كتير، مبسوط بالتعليقات وبالحديث وبحب لما يصير حتى هيك
1: نعم.
9: ويعني واشتراكات مع بعض.
1: صحيح صحيح، أنا بحب هيك التحدي، التحدي كتير بحبه بين لما بسأل هيك سؤال بصير لحتى يشتغلوا كلهم سوا، حتى بتلاقي الواتساب ما شاء الله كان بيتعبى عم يردوا على الجواب على كدر ما بيكون هيي.
9: في نصيحة بدي أنصحها للأهل للأمهات خاصة، يعني خاصة للأمهات يلي موجودين هلأ.
1: نعم.
9: يلي عم يسمعون للكل، نحن ربينا بمحل، يعني نحن عصرنا جالية قبل التليفونات، يعني ما وعينا مع التليفونات.
1: صحيح.
9: نحن سهراتنا حجي كانت أنا وإخواتي كنا ثلاث شباب وخمس بنات بالبيت. كانت سهرتنا أمي، كل سهرتنا كنا نقعد، أمي كانت تحذرنا حزازير، ما كان في تليفونات ولا كان في شيء، وقت بيكون في فراغ كنا كل وقتنا كنا يعني بهالوقت هذا كنا هيك بتعطينا شيء تنشغل عقلنا فيه. بنصح الأمهات يلي الولد معه التليفون كل الوقت، أشطوا التليفون، أعطوا التليفون نص ساعة للعافية بالنهار، والوقت الثاني وقت ما يكون عنده شيء عدوا أعطوه فرص لأولادكم، أعطوه وقت لأولادكم.
1: صح.
9: اشتغلوا بهذا الموضوع. يعني نحن اوكي هو يمكن الناس تعتبره يمكن مضيع على الوقت، لا ما انه مضيع على الوقت، بينشط عقل الولد.
1: صح.
9: حتى لو كان الولد عمره 15 سنة وهذا الموضوع خلي يشغلوا عقلهم بهذا الموضوع.
1: نعم.
9: أفضل بكثير من أنه يشغلوا عقلهم بأمور التليفونات والجيمات.
1: أصلاً بالتليفونات ما عم يشغلوا عقلهم، مثل ما بيقولوا عم يضعفوا لعقلهم.
9: لا لا، هو عقلهم عم بيروح بالتليفونات.
1: ما هي ما هي سبحان الله،
9: حجي العقل صار عم يشتغل على التليفون وعلى الأكل. بس التليفون.
1: نعم.
9: شو بده يلعب التليفون وشو بده ياكل الولد؟ بأمور تانية إلا من رحم الله نحن.
1: صح
9: ما عم
1: صح أكيد.
9: مبلغ من الناس كلها.
1: نعم.
9: بس هيدا الأغلبية الساحقة الموجودة هلا.
1: صح.
9: الولد صار عم يشتغل عقله بالتليفون وبالأكل.
1: نعم.
9: بيخلص من التليفون شو بده ياكل؟ ما عم في شو بتيلي أكل. بيعلف وبيقعد على التليفون.
1: لا وبياكل وما بيحس حاله أكل لأنه منو عقله منو هون مركز بالأكل، مركز بالهاتف. حقيقة ما أنا قلت لهم أحياء مرة، قلت لهم إنه قيموا التليفونات من إيد أولادكم، من إيدكم أنتوا كمان، وتعرفوا على أولادكم وعلمون. أصلا أخ محمود، يعني أنت جبت هالسيري، في أولاد ما المطلوب يكون في تليفون بإيدهم، ما المطلوب. لا. يعني بيكونوا بعمر حملين نعم
9: نعم تفضلي.
1: انه اللي كنت عم اقوله انه في اولاد ما المطلوب يتحملوا تليفون بعمر انه ينعطى تليفون يحملوه ياخذوه معهم. حتى في اولاد ما المطلوب يطلعوا على التليفون، بيكونوا اطفال، انه ليش عم تروحوا لهم عيونهم، تضعفوا لهم اياهم، خلوهم يركزوا على الهواتف. بتلاقي الولد اول ما خلقان سبحان الله ما عمره اشهر بتلاقيه التليفون قدامه مركز عليه، يعني وكانه 100% حسبنا الله ونعم.
9: يعني في هو مثل بدي ما بعرف اذا عندك وقت، بس نتش صغيره، نحن بقانون العام يعني انا بعتبر التليفون بايد الولد مثل كانك عاطيه لواحد مسدس او بيروده،
1: مثل سلاح. هيدا
9: اللي عم ياخذ يلي عم يحمل البيروده اذا ما كان عارف شو هي خطورات هيدي البيروده او المسدس يلي حملها، ما فيك تعطيه، بدك تعطيه، بده يكون عنده راس، صار عنده عقل، في مؤهلات ليعمل كورس عليها حتى شو خطورتها كذا كذا كذا، حتى يجيب رخصة السلاح تيحملها. نعم. لأنه عارف، صار عارف هو شو خطورة هذا السلاح اللي كام. شو التليفون بالنسبة لي نفس الشيء، أنا بنفس المرض، يعني ماني أنا بعيد عن الناس. عم بحكيك أنا مع أولادي كمان بعاني بهالموضوع.
1: نعم.
9: بس هو خطورة، أنا بالنسبة لي التليفون لولد إنه بده يحمله في سن معين حتى يعرف خطورة هذا التليفون.
1: صح.
9: شو بيعمل وشو شو السلبيات تبعونه وشو الإيجابيات تبعونه، لازم يكون عامل كورس حتى يعرف، بعدين بنعطيه التليفون. صح. حتى يعرف شو صار فيه.
1: نعم. ما أحيان ما عم تعرف أنت الولد عشو عم يفوت كمان،
9: ما احنا ما بنعرف اصلا، احنا ما بنعرف نفوت محل ما هني عم يفوت.
1: صح. نعم. يعني
9: احنا اذا من الرابون المصيبه انه ما بنعرف الرابون، لانه انا كثير بهذه الامور كثير بعيد عنا، ما قال لي تشم علي بالمره، ما قال لي.
1: بس بتعرف انه الاهل ما المطلوب يورجوا الولد انه هني ما بيعرفوا كل شيء عم يعملوا الولد على الهاتف، مشان ما يبين ضعيف قدام الولد، ومشان ما الولد يتعدح مثل بيقولوا حدوده، على اساس انه اهلي ما بيعرفوا. ما المطلوب الاهل يشعروا الولد بضعفهم حقيقة. حقيقة يعني أنا لولادي الحمد لله،
9: بس هذه الحقيقة حزة. نعم.
1: يعني
9: نعم.
1: زوجت منهم، يعني تصور لدرجة زوجت منهم، ولكن ما حملوا الهاتف لصاروا بالهاي سكول.
9: يعني أنا لو بنتي الكبيرة كنت بنتي الكبيرة نفس الشيء، أنا بنتي الكبيرة يعني قبل ما تروح على الجامعة بوقت معين كان كتير قصير حتى خليتها تحمل تليفون.
1: صح.
9: بس الباقيين صار في عندي كتير يعني بأهمال بهالموضوع.
1: نعم.
9: سبحان الله في أمور بس أنا عم بحكي يعني ك للناس كاملة، هيدا الرأي أنا. لأن نعم. الأمهات بتأثر بالبيت أكثر من الأب، لأنه هي موجودة مع الولد أكثر من الأب.
1: نعم.
9: وعندها وقت تعطيه أكثر من الأب.
1: نعم.
9: يعني اعطوا وقت لاولادكم، حتى هني حتى الامهات يعني اللي قاعدين على التليفون كمان. يعني معلش لو بدي احكي يمكن في ناس ما بتقبل هذا الحكي، بس هيدي حقيقه، شيل التليفون من ايدك اعطيه وقت لاولادك.
1: نعم. ما هو اخ محمود صاروا الكبار عم يحملوا التليفون اكثر من الصغار،
9: ما هو هذه المصيبه حج اللي واقعين فيها.
1: يعني اذا بتلاحظ انت اكيد ملاحظ انه بتكون قاعد انت مع مجموعه من صحباتك او قرايبينك او شيء، بتطلع فيهم بتلاقيهم كل الحاملين الهواتف، طلع هيك بتقول لهم إيه لكن انا حاحمل تليفوني اذا كلكم على التليفونات.
9: حجي انا عن نفسي انا بصراحه لما انا في شغلتين بحياتي، لما بكون سهران محل في الشغلتين بكرهن انه الناس يكونوا موجودين يحملوا التليفون لانه بس لانه هو بالعادي يعني اي بالادب اذا في موجود ناس موجودين اجى شخص عم بيوشوش واحد بيحكي حديث ما عم بيخلي حد يسمع بين مجموعه هيدي بالنسبه لنا هيدي عيب.
1: نعم
9: هيدي نحن بالبيئه اللي عشناها هيدي عيب انه شخص عم يحكي مع حدا وفي مجموعه تانية ما عم بيخليهم يسمعوا بيئتنا نحن
1: بيعرفنا. نعم كان انه هيدا انه ما كانوا يقولوا انه ايه سبحان الله
9: كانوا عيب. يعني هيدا وبقى شو حال انه الناس قاعدين كل واحد على تليفون. انا لما بكون موجود هيك محل في شغلتين التليفون والناس اللي بتلعب ورا بس يبلشوا هيدا الامور بحمل حالي وبطلع.
1: نعم هيدا المطلوب على كل حال حقيقه يعني ان شاء الله تعالى حنضوي على هالامور كلها اللي حكيت فيها.
9: نعم.
1: حقيقه يعني كلياتنا بحاجه لتوعيه. بارك الله فيك يا اخ محمود وبتشكرك على هالكلمات يعني بمحله. بارك الله فيك يا هلا وغلا.
9: الله يعيننا واياكم على تربيه اولادنا والله يجعل أولادنا وأولادكم وذرية السامعين جميع
1: آمين.
9: من الصالحين.
1: آمين الله. آمين بارك الله فيك أخ محمود. شكرا على اتصالك والمداخلة.
9: الله يبارك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. نعم حقيقة إن شاء الله تعالى حنضوي على هالأمور كلها فيما بعد. فبس خليكم معنا لحظة لحتى نشوف مين اللي ربح معنا اليوم إن شاء الله تعالى.

0: صار. إذا المستمعين الكرام، الحاجة أم وسيم دبوسي، ألف مبارك لك، ربحتي هدية معنا. بتقدري تجي تهدية من نهار التنين لنهار الجمعة، ومعك أسبوع إن شاء الله تعالى. وبتعرفوا بتعرفي منين بتاخديها، من مبدأ الإذاعة. بارك الله فيكم، وبتشكركم كتير على وجودكم ومشاركتكم معنا لليوم. أهلا وسهلا فيك يا أخ أبو هيثم. فلحتى ألتقي فيكم نهار الأربعاء، أستحفظكم الله، وإلى اللقاء. وبترككم هلأ مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم إلى أي حين موعد أذان الظهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: وبسط يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.

0: بسطت يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
0: مولاي إني ببابك مولاي.
1: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم بيها إنا ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيني، أخبارك؟
1: الحمد لله، أنتم شلونكم؟
0: الحمد لله بخير. أخبارك، أحوالك؟
1: والله الحمد لله، صار لنا يومين ثلاثة ما سمعنا صوتك، شو مختفية وضلالي يمكم.
0: ليش ما تعرفين؟ مبلشة العطلة وبلش الشغل والمخزن والجراج والحديقة، وتعرفين بعد أنتي.
1: أها، قول لنا. أنا بشغلة بها إن
0: النتيش وتجاب إن بالنص.
1: أنا شو بدري إني أسمعهم يقولون إن، والموضوع بإن، ما أدري شنو الموضوع هذا الحقيقة. يعني
0: أنا هم ما أعرف شنو هاي العبارة مال الموضوع بإن. خلي أسأل الحجي وأشوف شنو هاي سالفة بإن.
1: أنتي من سألين الحجي، خلي نشوف شنو معناها
0: إن شاء الله. إيه، هو وصاني، قال لي روحي جيبي تشاكوتش وبسامير، وأنا التهيت وياك بالتليفون. دروحي روحي، خل أسأله وأرجع أرد لك الجواب. وشنو بإنه؟
1: راحة تانية تامي عيني.
0: زين عيني، سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: حجية يا حجية، هاي وين صرتي؟ هي حسبة تشاكوتش وكم بسمار، وين صرتي يا عيني؟
0: هاي جبت لك إياها، مو كانت مو صفية على التليفون بينما كملت وجبت لك اياها. هاي
2: ام يوسف على التليفون. انا اقول موضوع بان، وين صارت؟
0: يا معود، هاي شو بك؟ اشو انت تصيح بها ان ام يوسف تقول لي بان، ما تقول لي شنو هاي الان؟
2: يعني شنو هاي الان؟
0: بشنو بيها ان؟ يعني شنو سالفه الان؟
2: ها، قصدك من جت كلمه الموضوع بان؟
0: اي، شنو هاي
2: السالفه؟ سالفتها سالفه هذه يابا. يقول لي يا محفوفه البقا والسلامه،
0: ايه،
2: يقول لي كان أكو بمدينة حلب أمير.
0: إيه؟
2: أمير ذكي فطن شجاع، يعني بصفات كلش حلوة، وباقي ويا الملك. بس في يوم من الأيام صار خلاف بينه وبين الملك، يعني الملك والأمير اختلفوا بيناتهم. فتعرفين بهيجي شغلات عادة النوبات، إذا الملك ما حد سمع كلامه شو يصير؟ رأسا إيده وكتله. يخلص منه. يعني خاصة إذا هو مثلا ملك متجبر وظالم، فإذا الأمير ما راح يسمع كلامه رأسا يقص رأسه ويخلص منه.
0: زين.
2: فهذا حس إنه الملك راح يغدر به.
0: زين.
2: شي يسوي؟ دار وجهه وطلع، هرب من حلب. راح وين؟ راح دمشق.
0: زين.
2: الملك شاف إنه الأمير راح فلت من عنده، فقال له للكاتب مالته، قال له اكتب رسالة للأمير.
0: إيه.
2: زين، طمنه وقل له يا أبا ترى الملك يقول خديجي يرجع الحلب، وماكو شيء بيناتنا، ويرجع مكانه ومنصبه وكل شيء حسب الأصول. فهذا الكاتب معروف عنه أنه كاتب ذكي، ويعرف شلون يصيغ الرسائل ويكتب رسائل خاصة للملوك. كاتب مال ملك، يعني مو كاتب عادي، كاتب مال ملك. فيعرف شلون يصيغ الكتابة بشكل صحيح، بحيث أنه ما يعني مو من الوارد أنه يطلع بها غلطة إملائية أو شيء من هالقبيل. بس هو بنفس الوقت يعرف انه الملك دا يريد يغدر بالامير.
0: ايه.
2: وهو الامير له علاقه ويا الكاتب قويه، بحيث انه يحبه ويريد خاطره.
0: زين.
2: فقام يسوى، كتب له رساله عاديه كلش ومرتبه، ما بها اخطاء، كل شيء اوكي حسب الاصول. هناك وبالنهايه كتب ان، وبعدين ترك فراغ، وبعدين كتب شاء الله تعالى. يعني بدل ما يكتب ان شاء الله تعالى، كتب ان بتشديد النون، وبعدين ترك فراغ، وبعدين كتب شاء الله تعالى.
0: عايشين
2: يعني. هنا هاي الإن هسه اللي تسألين عليها، شنو إن بالموضوع؟ لما الأمير وصلت الرسالة وقراها،
0: إيه؟
2: اتعجب شلون هيجي كاتب، هيجي معروف عنه إنه كاتب مال الملك ويكتب رسائل الملوك،
0: وما يخطأ بالإملاء،
2: أبد ما يخطأ، كل إملاء مضبوط، وتجي بالنهاية حاط تجديد على إن، وبعدين ترك فراغ، وبعدين كتب شاء الله تعالى. قال إذا الموضوع
0: بإن.
2: شنو هي الإن؟ فل يفكر يفكر يفكر إلى أن بالأخير عرف إنه الشغلة بها تحذير.
0: إيه؟
2: فدور، يريد يشوف شنو هالتحذير، وهو كان ذكي.

0: نجيك ونرجع وحسب الأصول. وكتب إن الخادم المقر بالإنعام، هم شدد النون، إن الخادم المقر بالإنعام،
1: يعني كأنه ما دايرد للجواب، يعني بدأ مفتهم الرسالة.
0: أي فهو بالأكيد أكيد الكاتب اللي راح يقرأ، فبدأ يقول أنا الخادم المقر بالإنعام، كتب إن الخادم المقر بالإنعام. فلما وصلت الرسالة الملك قال للكاتب اقرأ ليش كتب الأمير، فكتب قراها وانتبه إلى أنه كاتب له إن الخادم المقر بالإنعام، فعرف في داخله أنه هو يقول إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هاي آية قرآنية أخرى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فعرف أنه الأمير ما راح يرجع الحلب ما دام الملك الغادر موجود، يعني تضمن أنه وصلت الرسالة وافتهمها الأمير ورد الجواب بشكل
1: كأنما تنبيه نبهها
0: بالضبط. فهاي صارت من ذاك الوقت عاد الناس من يصير شغلة بيها إن، يعني يقول لك هاي أكو فشي إن بالموضوع، ومن هاي جات سوالف الإن بالموضوع. هسا أنت راح تلهينا سوالف، وهذه أنا أطلتي قصيرة وعدش كذا تصليحات بالبيت.
1: أمي هاي الشاكوش وهاي البسامي.
0: هسا شريد من عندش؟
1: خلي نبلش بالشغل.
0: عبري الاستكان شاي على المأكل كم تدقق بسمار.
1: إن شاء الله. سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هن هواية، فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هنّ.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى البخاري رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. معناه: من أراد أن يعرف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الكريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى، وكف الأذى عن الغير. فقد روى البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك أنه قال في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله تعالى على الإطلاق. وقد أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ومع ذلك كان العفو خلقه، والصبر شيمته، وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه. وقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم. ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطالبا بالدين، وقال للرسول كلمة تهز المشاعر. فأراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتقم منه، وكاد أن يبطش به، فنهاه الرسول الحليم الصبور صلى الله عليه وسلم. عندها علم اليهودي أن سيدنا محمدا هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان، فنطق بالشهادتين. وقد روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ومعنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة، أي أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين، لا إلى إحقاق الحق ولا إلى إبطال الباطل، إنما هو مجرد مجادلة. فمن ترك ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضامن له أن يعطيه الله بيتا في أطراف الجنة جزاء له وفضلا من الله تبارك وتعالى. والمساحة الصغيرة في الجنة في أطرافها أو في وسطها أو في أعلاها خير من الدنيا وما فيها. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب لا يصلح في الجد ولا في المزح. والبيت الذي يكون في وسط الجنة أفضل من البيت الذي في أطرافها. قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس، وكف الأذى عن الناس، وبذل المعروف للناس. فهو يشتمل على 3 خصال: الخصلة الأولى تحمل أذى الناس، أي أن يصبر على أذاهم وهذا من أركان حسن الخلق فيقضم غيظه. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي. وأما الخصلة الثانية فهي كف الأذى عن الناس، فلا يؤذي غيره ولا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه. فهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذبه المشركون، قال له: مرني يا رسول الله، فأطبق عليهم الأخشبين. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأخرجوه بعد ذلك من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، وقاتلوه وحاربوه، ومع ذلك لما عاد إلى مكة فاتحا قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم ولم يعاملهم بالمثل. وهكذا كل أنبياء الله يحسنون إلى من أساء إليهم، ولا يجعلون معاقبة الناس والانتقام عادة لهم. والخصلة الثالثة بذل المعروف للناس، ومعناه أن يحسن للناس. فقد روى البيهقي في كتاب الأدب الذي هو مؤلف في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وهذه الخصال الثلاث كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن آثار صبره وعفوه عليه الصلاة والسلام أنه يوم أحد ابتلي بلاء شديدا، فقد كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف حتى شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وروى ابن حبان بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فالشديد هو الذي يغلب نفسه ويتمالك أعصابه. ولا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عن الغضب حفظ نفسه ووقاها، فكم من معصية سببها الغضب، وكم من قطيعة رحم بين الأخوة والأقارب سببها الغضب. فحري بالمسلم أينما كان في بيته أو في عمله أو الطريق أو في أي مكان آخر أن لا يغضب لنفسه، وأن يكتم غيظه ويصون لسانه عن بذيء الكلام، وأن يعفو عمن ظلمه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يجعلنا من عباده المتخلقين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات. بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، محمد على نهجه نحيا.

الأرادي، وقمنا في مسرات وأفراح وأعياد، نحيي سيدا في الخلق متبوعا بأسياد، نحيي المصطفى المختار آباء لأجدادي. بحفل حف في جنبيه أجواد

أشرقت أنوار طه، فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا طول الدهور، مرحبا جد الحسين يا حبيبا للغفور. أنت شمس، أنت قمر، أنت نور فوق نور. يوم سعد، يوم خير، مولد الهادي الشكور. نوره عم البرايا، نور نور فوق نور.

0: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.
1: إخوة الإيمان, لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل, فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك.

اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

في مدن كتير المباني بتحاول تلفت النظر، لكن في القاهرة في مكان مش محتاج يلفت النظر، لأنك أول ما تدخله بتحس إنك دخلت مساحة مش بس كبيرة لكن واسعة من جواك كمان. جامع ابن طولون مش مجرد مسجد تاريخي، هو تجربة حسية كاملة، ضوء وهوى وصوت وفراغ. النهاردة مش هنزور مسجد، احنا هنمشي جواه خطوة خطوة ونحاول نفهم ليه المكان ده لسه قادر يخلي الناس تهدى بعد أكتر من 1000 سنة.

عن الظروف. احمد بن طولون لما حكم مصر في القرن التاسع الميلادي ما كانش بس والي، كان صاحب مشروع وبنى مدينة كاملة اسمها القطائع، وكان عايز مسجد يليق بعاصمة جديدة. الجامع اتبنى سنة 879 ميلادية تقريبا علشان يبقى مركز المدينة، مش بس للصلاة لكن للحياة. الاختيار كان مقصود، كان مكان عالي قريب من العمران لكن منفصل عنه كفاية علشان يفضل هادي.

الجامع من أكبر مساجد العالم الإسلامي مساحة، وتصميمه بيعتمد على فكرة بسيطة جداً، التوازن. مساحة مفتوحة وضخمة محاطة بالصحن من الأربع جهات، مكونة من عقود مدببة متكررة بإيقاع بصري مريح. وأعمق جهة في المسجد اللي فيها المحراب والمنبر، والإحساس فيها أكتر احتواء. والملحوظ هنا إن التصميم مش بيضغط عليك، لكن بيسيبك تتحرك بحرية، كأن المكان متصمم علشان النفس قبل العين.

ولو اتكلمنا على مواد البناء هنا هنلاقيها على عكس مساجد كتير في مصر اتزينت بالرخام. جامع ابن طولون اعتمد على الطوب الأحمر والجص المنقوش والخشب. الزخارف الجصية هنا من أقدم وأجمل الأمثلة في العمارة الإسلامية، فيها وحدات هندسية ونباتية بتتكرر بإيقاع هادي. الجمال هنا مش فخم لكن عميق.

مأذنة ابن طولون من أكتر مآذن العالم تميزاً. شكلها اللولبي بيشبه مأذنة سامراء في العراق، وده بيربط المسجد بجذور العمارة العباسية. الصعود فيها رحلة بحد ذاتها، كل لفة بتكتشف منظر جديد في القاهرة، وكل خطوة بتبعدك عن الضوضاء تحت، كأن العمارة هنا بتحكي إن الارتفاع مش بس في المكان لكن كمان في الإحساس. ولو مشيت ببطء هتلاقي فتحات صغيرة في الجدران بتدخل نور ناعم ومش مباشر، وهتسمع كمان اختلاف الصوت من مكان لمكان، وهتشوف اختلاف بسيط في الزخارف بين رواء ورواء. والتفاصيل دي ممكن ما تكونش واضحة من أول نظرة، لكن مع التجربة بتقدر تاخد بالك من التفاصيل الصغيرة دي.

ولو اتكلمنا عن تجربة الحواس داخل المسجد وهنبدأ بالصوت، الصدى هنا قصير وناعم بيساعد على التركيز. أما عن الهواء، الفراغ الكبير بيسمح بحركة الهواء حتى في الحر. ولو جينا للضوء بيتغير طول اليوم وبيتغير إحساس المكان معاه. المعماري هنا كان فاهم إن الراحة مش بس شكل لكن إحساس جسدي كامل.

الجامع نجا من الحرايق ومن تغيير العصور، ولأنه مبني خارج مركز السلطة اتجنب الهدم اللي حصل لمساجد كتير، اترمم أكتر من مرة، لكن تصميمه الأصلي فضل محفوظ بشكل مذهل، وده سبب أنه يعتبر أفضل نموذج محفوظ لمسجد من العصر العباسي خارج العراق.

ولو عايز تعرف ليه لما تدخل المكان ده بتحس بالسكينة، علماء العمارة بيتكلموا عن مفهوم اسمه العمارة التأملية، وابن طولون مثال واضح عليها. في المسجد هنا الفراغ واسع والإيقاع البصري منتظم، والضوضاء هنا منخفضة جدا والنور طبيعي. كل ده بيخلي المخ بيهدى تلقائيا. يعني السكينة هنا مش صدفة، ده تصميم.

في أماكن بتخلص زيارتها بسرعة وأماكن بتفضل جواك. جامع ابن طولون من النوع التاني، يمكن لأنه مش بيحاول يكون أجمل مسجد، لكن بيحاول يبقى أصدق مساحة، مساحة تقدر تقعد فيها من غير ما تحتاج لحاجة غير إنك تكون حاضر. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان. استنونا في رحلة جديدة ومكان جديد. كنت معاكم النهاردة عبر أثير 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إخوة الإيمان، دلت هذه الآية الكريمة على أن من أراد النجاة عليه أن يلتزم سبيل المؤمنين، أي ما أجمع عليه علماء المسلمين، وأن من أعرض عن ذلك فجزاؤه جهنم وبئس المصير. وجاء في الحديث الموقوف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا، أي أجمعوا على أنه حسن، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ومن جملة ما استحسنته الأمة أيها الأحبة وأجمعت على مشروعيته الاحتفال بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم، فإنه من الطاعات العظيمة التي يثاب فاعلها لما فيه من إظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وهو وإن لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم فهو من

جماعة من المجسمة نفاة التوسل، فأنكروا فعل المولد إنكارا شديدا، أي أنكروا ما استحسنته الأمة جمعاء لعصور متتالية، وزعموا بجهلهم وجرأتهم على الدين أنه بدعة ضلالة، واستدلوا بحديث وضعوه في غير موضعه، وهو حديث كل محدثة بدعة، وأرادوا أن يموهوا به على الناس، وهو حديث صحيح، لكن معناه أن ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة غير حسنة إلا ما وافق الشرع، فإنه لا يكون مذموما. فكلمة كل يراد بها هنا الأغلب لا الجميع بلا استثناء، فقد صح في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة بدعتان، محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم، رواه عنه الإمام البيهقي وغيره. ثم كيف يا أهل الفهم يقول هؤلاء المحرومون عن اجتماع المسلمين على قراءة القرآن وذكر الرحمن ومدح محمد سيد الأكوان مما شرعه الله والرسول وتلقته الأمة بالقبول إنه بدعة ضلال؟ وكيف يتجرؤون على ذلك؟ ألم يسمعوا قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ ألم يرد مدح النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم؟ فقال الله عز من قائل عن حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أزكى الخلق أخلاقا.

أحلى اللقاء على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وها هو لقاؤنا يتجدد معكم على هذا الحب. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء معكم اليوم. هنادي تحييكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية.

قد تحدثنا عن الإمام البخاري، أيضا تحدثنا عن الإمام مسلم، واليوم أحببنا أن نمتع مسامعكم بسيرة الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن.

يا ترى أين ولد ومتى وكيف كانت حياته وممن سمع العلم وأيضا ماذا قال العلماء فيه وعن وفاته؟

الإمام أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث بن شداد شيخ السنة مقدم الحفاظ أبو داود الأزدي السجستاني محدث البصرة ولد سنة 200 ورحل وجمع وصنف وبرع في هذا الشأن.

قال الحاكم: سليمان بن الأشعث السجستاني مولده بسجستان، وله ولسلفه إلى الآن بها عقد وأملاك وأوقاف، خرج منها في طلب الحديث إلى البصرة فسكنها، وأكثر بها السماع عن سليمان بن حرب وأبي النعمان وأبي الوليد، ثم دخل إلى الشام ومصر، وانصرف بعدها إلى العراق، ثم رحل بابنه أبي بكر إلى بقية المشايخ، وجاء إلى نيسابور فسمع ابنه من إسحاق بن منصور، ثم خرج إلى سجستان وطالع بها أسبابه، وانصرف إلى البصرة واستوطنها.

0: الله. عن أبي حاتم أنه قال: سمعت ابن أبي داود قال: سمعت أبي يقول: أدركت من أهل الحديث من أدركت، لم يكن فيهم أحفظ للحديث ولا أكثر جمعا له من ابن معين، ولا أروع ولا أعرف بفقه الحديث من أحمد، وأعلمهم بعلله علي بن المديني، ورأيت إسحاق على حفظه ومعرفته يقدم أحمد بن حنبل ويعترف له.
1: روحي فداك إزاي أنساك، ونعيمي وأنسي بنيل رضاك.
0: إذن سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود صاحب السنن، مولده بسجستان، والسجستان هو إقليم يقع الآن تقريبا في الجنوب والجنوب الغربي لأفغانستان، ويمتد إلى بعض مناطق إيران الشرقية إلى الجنوب منها، وفي هذا الموضع مدينة قندهار.

0: جمال.
1: سمع أبو داود من مسلم بن إبراهيم وأبي الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل وطبقتهم بالبصرة، ثم سمع بالكوفة من الحسن بن الربيع البوراني وطائفة. أما في حلب فقد سمع من أبي توبة الربيع بن نافع. بحمص سمع من حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه وخلق كثير. أما في دمشق فسمع أبو داود من صفوان بن صالح وهشام بن عمار.

وسمع من إسحاق بن راهويه وطبقته بخراسان، سمع أيضا من أحمد بن حنبل وطبقته ببغداد، أما ببلخ فقد سمع من قتيبة بن سعيد، أيضا سمع من أحمد بن صالح وخلق بمصر، ومن إبراهيم بن موسى الفراء وعلي بن المديني وخلف بن هشام وأمم سواهم.

حدث عن أبي داود أبو عيسى في جامعه، والنسائي فيما قيل، وأبو حامد أحمد بن جعفر الأشعري الأصبهاني، وعبد الله بن أخي أبي زرعة، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني. وذكر الحافظ بن عساكر أن النسائي يروي عن أبي داود السجستاني سكن البصرة بعد هلاك الخبيث طاغية الزنج، فنشر بها العلم وكان يتردد إلى بغداد. قال الخطيب أبو بكر: يقال إنه صنف كتابه السنن قديماً وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. وقال أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، والثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، والرابع الحلال بين الحديث.

0: وصالك.
1: ثناء العلماء عليه. قال أبو بكر الخلال: أبو داود الإمام المقدم في زمانه، رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه، رجل ورع مقدم. وقال أحمد بن محمد بن ياسين: كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده، في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع. أبو داود من فرسان الحديث. وقال أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني وإبراهيم الحربي: لما صنف أبو داود كتاب السنن أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد.
2: لطيبة في قلب المحبين رتبة فهو.
1: هذا ما قاله الصاغاني وإبراهيم الحربي، أنه لما صنف أبو داود كتاب السنن أولين له الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد. وعن الحاكم أنه قال: سمعت الزبير بن عبد الله بن موسى يقول: سمعت محمد بن مخلد يقول: كان أبو داود يفي بمذاكرة 100,000 حديث، ولما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه. وقال الحافظ موسى بن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة. وقال علان بن عبد الصمد: سمعت أبا داود وكان من فرسان الحديث.
2: ولن أتخلى يا عذولي، فإنني تضيء لي الدنيا.
1: قال أبو حاتم بن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن، أي دافع عن السنن.

وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: الذين خرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري ومسلم، ثم أبو داود والنسائي. وقال أبو عبد الله الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، سمع بمصر والحجاز والشام والعراقيين وخراسان، وقد كتب بخراسان قبل خروجه إلى العراق في بلده وهرات، وكتب ببغلان عن قتيبة، وبالري عن إبراهيم بن موسى، إلا أن أعلى إسناده القعنبي ومسلم بن إبراهيم، وسمى جماعة.

نتحدث عن الحافظ، عن فارس من فرسان الحديث أبي داود. من ثناء العلماء عليه أن موسى بن هارون قال: ما رأيت أفضل من أبي داود.

وقال ابن داسة: سمعت أبا داود يقول: ذكرت في السنن الصحيحة وما يقاربه، فإن كان فيه وهن شديد بينته.

وقال الحافظ زكريا الساجي: كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب أبي داود عهد الإسلام. كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء. نعم، كان مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد. لازم مجلسه مدة وسأله عن دقاق المسائل في الفروع والأصول، وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها.

وقيل كان سفيان الثوري يشبه بمنصور، وكان وكيع يشبه بسفيان، وكان أحمد يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد.

له تصانيف عديدة، من تصانيفه السنن في الحديث، كتاب المراسيل، وكتاب الزهد. وقال أبو عبيد الآجري: توفي أبو داود ليلة الجمعة في 16 من شوال 75 و200، وله 74 سنة. كانت وفاته بالبصرة حيث كان يسكن، رحمه الله رحمة واسعة. طيب الله ثرى هذا الإمام وجزاه خير ما يجزي البررة الكرام.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. أحبابنا الكرام، من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا العمل كثيرا من العلماء من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ هل هو ممدوح أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم صماط ويأكلون وينصرفون من غير زيادة على ذلك، فهو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها، لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين بن بكتكين، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا، بطلا عاقلا، عالما عادلا، رحمه الله وأكرم مثواه. قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب بن دحية مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك بألف دينار. وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة 360، محمود السيرة والسريرة. ويذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان في ترجمة الحافظ بن دحية: كان من أعيان العلماء
ومشاهير الفضلاء. قدم من المغرب فدخل الشام والعراق، واجتاز بإربل سنة 64، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال السيوطي: وقد استخرج له إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانيا. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة، فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. وإن كان هذا الحديث واردا على سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلبسون النمار مجتبيها، أي خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة، فاجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابر وكلامه مردود لا عبرة به. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على النبي محمد وآله.

0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مضت الأيام والشهور، وعاد إلينا شهر ربيع الأول تاجا على هام الزمان مكللا. ففي مثل هذا الشهر الأغر المبارك ولد فخر المرسلين بمكة المكرمة، أفضل بلاد الله، ولد سيد العالمين، فاستنار الكون بنور طلعته عليه الصلاة والسلام، وأشرقت الأرض بهذا النور الوهاج حتى انقشعت الظلمات المتراكمة المتوارثة من القرون الهمجية المتوغلة في الجهل. وكذلك كان مصير الجهالات التي غشيت العقول على تعاقب أدوار الجاهلية، حيث زالت شيئا فشيئا بنور هديه عليه الصلاة والسلام، إلى أن عم فيضه الأرض واستنارت بصائر الذين آمنوا به، فتركوا المضار وأخذوا المنافع، حتى تمكنوا في مدة يسيرة القيام بأعمال عظيمة عجزت عن عشر معشارها الأمم الأخرى طوال قرون في أقطار الأرض. شهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود، مولد فخر الوجود، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، وشفيع المذنبين عند الله يوم الدين صلى الله عليه وسلم. فترى المسلمين في هذا الشهر المبارك مثابرين على الاحتفال بذكرى ولادته ومطلع نور هدايته عليه الصلاة والسلام، عرفانا منهم لما فاض عليهم من نور هديه بعد ظلمة متراكمة وزيغ متواصل وضلال مبين حتى عم النور الأرض. فذكرى مولدك يا سيدي يا رسول الله، يا فخر رسل الله، تجعلنا نشعر بما أغدق الله تعالى بمولدك وبعثتك على البشر من التخلص مما كانوا فيه من الضلال البعيد، وسلوك نهج وعقيدة وشريعة أوصلتهم إلى سعادة ما بعدها سعادة. وكلما تذكر العبد يوم مولدك يا سيدي علم علم اليقين عظمتك يا أفضل خلق الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين، وعلم ما كان عليه البشر من التدهور في الاعتقاد والشرك والكفر، وبيئة متوغلة في جاهلية جهلاء ووثنية خرقاء تعبد الأصنام صنما أصم لا يضر ولا ينفع، وتعتقد أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وتئد البنات مخافة السبي أو خشية الإملاق، وتبيح اجتماع رجال على امرأة فتعد ولدها ولدا شرعيا بزعمها لمن يشبهه منهم، ويتزوج الرجل امرأة أبيه إذا مات أبوه والعياذ بالله. وطائفة يعتقدون أن الله بعد خلق السماوات والأرض تعب فاستراح على العرش على قفاه والعياذ بالله من الكفر والضلال. ولدت يا سيدي يا هاشمي يا قرشي، وقمت بالدعوة إلى الإسلام دين التوحيد، وصدعت وصدحت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قمت في تلك البيئة المظلمة فأقمت الحجة بدعوتك النيرة، ولم تدع عذرا لمعاند، وأيقظت العقول إلى المعالي بطريقة لا تعلو على مدارك العامة ولا تستنكرها الخاصة، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكنت خير معلم وواعظ ومرشد وخطيب، وانتشر الإسلام بسعيك ودعوتك في جميع الآفاق، فدانت الأمم بنور هدايتك في مشارق الأرض ومغاربها. واليوم في ذكرى مولدك الكريم في شهر ربيع الأغر، ماذا يقول القائل في أحوال هذه الأمة والأمة بمعظمها في سبات عميق؟ فقد سلط عليها كما ورد في الحديث الشريف الوهن. سألوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. ولتعلم الأمة يا سيدي يا رسول الله أنه لن يسود آخر هذه الأمة إلا بما ساد به أولها، وأنه لا سعادة ولا عزة ولا نهوض في آخر هذا الزمن إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام في منهجه وعقيدته وهديه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم بجاه المصطفى المختار الكريم أن يحسن أحوال هذه الأمة إلى أحسن حال، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على البدر المنير سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938. يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
2: Sponsoring 2MFM.
4: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية، وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.
3: إن بنا حلت نجوم حبه فيه شفانا افرح النور وكان.
4: التويم افن سبونسر.
5: تفضل يا جار اشرب شاي.
6: صب ودوقني.
7: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
7: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
8: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
4: أتويم أفين سبونسر.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

عواقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلم ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جمعية المشاريع الخيرية.
0: واجابتك صحيحة والف مبارك، وربحت معانا الجائزة الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك وكل عام وانتم بخير.

إخوة النبي في الرضاعة. إخوة النبي في الرضاعة برنامج يعرفكم على أسماء وحوادث تزيد من مخزون الثقافة. مادة مهمة لمزيد من المعرفة.

0: معلومات حول السيرة النبوية العطرة. حسام، أين كنت؟
1: لقد انتهيت لتوي من إعداد دراسة عن الأخوة من الرضاعة.
0: وهل لها علاقة بموضوعنا الذي نتكلم به؟
1: بالتأكيد، فإن الموضوع كبير ومهم لما له من أحكام شرعية متعلقة به.
0: أترغب في أن نكمل ما بدأنا به؟
1: كيف لا؟
0: ها قد جلسنا.
1: اليوم سيكون محور كلامنا عن السيدة حليمة السعدية وأولادها وزوجها، إذ لهم ارتباط كبير بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.
0: كيف لا؟ وهو ابن السيدة حليمة من الرضاعة، وزوجها والده، وأولادها إخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة.
1: كان من عادة العرب إذا ولد لهم ولد أن يلتمسوا له مرضعة في غير قبيلتهم ليكون أنجب للولد وأفصح له، وكان وجهاء مكة يبعثون أطفالهم إلى البادية يقضون فيها مدة الرضاعة في حضانة المراضع من نساء البدو، وكان أحيانا نساء من البادية يأتين المدائن والقرى في آن إلى آن ملاء الأفداء فيرجعن بأولاد الحضر يرضعنهم، وينمو الأطفال وهم يسمعون العربية الصحيحة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعربكم، أنا قرشي واسترضعت في بني سعد. ومن بني سعد تبرز السيدة حليمة مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرضعته ذات حظ وافر، حليمة من غرر العشائر، كان لديها القوت غير ياسر، فأصبحت أيسر أهل الحاضر، سعيدة قد سعدت من سعدي.
0: جميل جدا.
1: واسمها حليمة بنت عبد الله بن الحارث السعدية، وزوجها الحارث بن عبد العزة بن رفاعة السعدي، وأولادها منه عبد الله، وكانت حينئذ ترضعه، وأنيسة وخثامة وهي الشماء، وقيل الشيماء أولاد الحارث، وهم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة.
0: ما شاء الله، لقد عددنا من إخوة النبي عليه السلام من ثويبة مسروحا وحمزة بن عبد المطلب عم النبي الذي رضع منها، وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وهؤلاء ثلاثة.
1: ليسوا فقط هم، إذ حليمة كانت في ذلك الوقت تحضن وترضع أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك رضع حمزة رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة حليمة. فكان حمزة أخ النبي عليه السلام من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة السعدية.
0: إنها معلومات مفيدة.
1: وليوم أخذ السيدة حليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة.
0: ما هي؟
1: خرجت السيدة حليمة من ديارها هي وزوجها وابنها الرضيع على أتان لها، والأتان هي أنثى الحمار، ومعهما ناقة عجوز ليس في ضرعها قطرة حليب. وكانت السيدة حليمة قد أتت هي وبعض المرضعات في موسم جفاف وقحط يلتمسن رضعاء، وكان ولدها يبكي من فرط الجوع وما في ثديها ما يسد رمقه، وكانت الأتان ضعيفة وبسببها تأخر الركب في الوصول إلى مكة.
0: سبحان الله.
1: ولما وصلنا إلى مكة انتشرنا يفتشن عن رضعاء، والكل عرض عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبينه لما عرفنا أنه يتيم، فأخذت كل مرضعة رضيعا لها إلا حليمة.
0: تبارك الله.
1: ولما عزمنا على الرحيل قالت السيدة حليمة لزوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه. فقال لها: عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. فذهبت إليه، ويروى أن عبد المطلب استقبلها فسألها: من أنت؟ فقالت: امرأة من بني سعد. فقال: ما اسمك؟ فقالت: حليمة. فتبسم عبد المطلب وقال:
2: سعد وحلم خصلتان فيهما خير وعز كبيران.
0: سبحان الله، إن عبد المطلب كان ذا شخصية مهمة عند قريش.
2: نعم، ثم أدخلها بيت آمنة والدة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فأخذته منها. ويروى أنها لما أدخلت على النبي مع عبد المطلب سمع جده هاتفا يقول: إن ابن آمنة الأمين محمدا خير الأنام وخيرة الأخيار، ما إن له غير حليمة مرضع، نعم الأمينة وهي على الأبرار، مأمونة من كل عيب فاحش، ونقية الأثواب والأوزار، لا تسلمنه إلى سواها، إنه أمر وحكم جاء من جبار.
0: الله أكبر، إن لحليمة بهذا الأمر شأنا كبيرا.
2: وتحل البركة على حليمة وزوجها عندما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن وضعته في حجرها وضمته إلى صدرها حتى حفل ثدياها وأقبلا عليه بما شاء من حليب، فرضع حتى شبع. ثم أخذت ولدها عبد الله بن الحارث فوضعته على ثديها فرضع كذلك، ثم نام الرضيعان.
0: صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: وكانت المفاجأة الثانية إذ قد ألهب الجوع حليمة وزوجها، ولكن من أين لهم الطعام وناقتهما لا تعطي حليبا؟ فتحصل المفاجأة ويمتلئ ضرع الناقة فيشربا حتى يرويا، وتتحقق المفاجأة الثالثة.
0: وما هي أسعدك الله؟
2: لما ركبت السيدة حليمة أتانها أسرعت بها وسبقت كل النياق التي حملن المرضعات والرضعاء، فاندهشن من هذا الأمر الغريب.
0: هذا من بركات وجود النبي صلى الله عليه وسلم.
2: بالطبع، فكله خير وبركة.
1: إخوة النبي في الرضاع. إخوة النبي في الرضاع برنامج يعرفكم على أسماء وحوادث تزيد من مخزون الثقافة. مادة مهمة لمزيد من المعلومات حول السيرة النبوية العطرة.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids' club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: Poruka milosti, nasljeđe upute, način života koji je oblikovao generacije. On je poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamic Charity Projects Association pod pokroviteljstvom Darul Fetve s ponosom vas poziva na godišnju svečanost obilježavanja Mevluda. Pridružite nam se u nedjelju 6. septembra 2026. godine na nadahnjujućoj večeri učenja Kur'ana, multikulturalnih nastupa, nastupa dječjeg kluba, zikra i podsjećanja na njegov život. Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Vrata se otvaraju u 15 sati, a program počinje u 16 sati. Za više informacija posjetite mawlidconcert.org.au. Prisjećamo se njegovog rođenja, odajemo počast njegovoj poruci i nosimo njegovo nasljeđe, jer živimo slijedeći njegov put.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauledconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

0: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.
1: الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد, يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد, يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بمولد سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, الذي أرسله الله هدى ورحمة للناس ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان, ومن الجهل إلى العلم. فأشرقت الأرض بنور هديه الوهاج, وانقشعت بهذا النور ظلمات القرون الهمجية المتوغلة في الجهل, فاستنارت بصائر الذين آمنوا حتى تمكنوا في أيسر مدة من القيام بأعمال عظيمة تصب في مصالح البشرية عجزت عن عشر معشارها الأمم الأخرى طول القرون في أقطار الأرض. وذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة لاستعراض ما كانت عليه طوائف البشر من صنوف الزيغ وأنواع الضلال, وما تم ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سعادة شاملة لمن اتبع دينه الذي هو نور وهاج يهدي إلى كل خير في الدنيا والآخرة.

فهناك طوائف في الجاهلية كانوا يدينون بأنواع العقائد الفاسدة ويئدون البنات لزعمهم أنهم عار عليهم، ويعبدون الأصنام التي كانوا يصنعونها، وأحياناً يصنعون بعضها من التمر فإذا جاعوا أكلوها، ومنهم من كانوا يزعمون أنهم يبيعون أرض الجنة شبراً شبراً للأغنياء عبر ما يسمونه بصكوك الغفران، ومنهم طائفة يقولون بالحلول وهم بعيدون عن قضايا العقل، وشراذم تعبد الأجرام العلوية ويعتقدون أن الإله قاعد على العرش قعود الملك على سرير الملك، تعالى الله عما يأفكون، إلى غير ذلك من المهازل والمخازي. فأرسل الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد، كما أرسل جميع الأنبياء بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، فبين لهم أن العبادة لا تصح إلا بعد معرفة المعبود، وأن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شبيه له، مستغن عن كل ما سواه، ومفتقر إليه كل ما عداه، موجود بلا بداية وباق بلا نهاية، ليس لوجوده ابتداء وليس لبقائه انتهاء، لا يسكن السماء ولا يحتاج إلى المكان، وأنه سبحانه خلق العرش إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكاناً لذاته. فأخذ العاقلون يدخلون في دين الله أفواجاً، ويبذلون في سبيل نشره والزود عنه أموالهم وأرواحهم، لأنهم عرفوا وتيقنوا واعتقدوا أنه الحق من ربهم. فبإشراق نور هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم انجلت تلك الظلمات التي كانت قبل مبعثه، حتى تم للمسلمين ما يعلمه الجميع من المفاخر، وفاضت هذه الدعوة المباركة والنهضة الميمونة على الدنيا ما لم يعهد له مثيل من الخيرات في أيسر مدة. ومن تأمل ذلك يزداد يقيناً رغم تشويش المنحرفين، ورغم مسعى بعض المستشرقين أهل الفتنة وأذناب لهم في تشويه هذا الدين. ومن عظيم ما تلقت الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالله وصفاته، والعلم بالأحكام العملية من عبادات ومعاملات يدور عليها تهذيب النفس وإقامة العدل بين الناس، والتخلي عن الرذائل مما يرشد إلى تزكية القلوب وتصفية النفوس، والتي هي طريق الجنة. وشهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود الذي ولد فيه خير البرية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيثابر المسلمون طول هذا الشهر المبارك من كل سنة على الاحتفاء بذكرى ولادته، عرفاناً منهم لما فاض عليهم من أنوار وبركات. وقد أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وخرج مهاجراً يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين،
وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وقد اتفق جمهور النقل على أن مولده صلى الله عليه وسلم كان عام الفيل، وأنه كان يوم الاثنين، وأن شهر مولده هو شهر ربيع الأول. والاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث في نفوس المسلمين همة وثباتا تحملهم على صنوف التضحية في سبيل إعلاء كلمة الإسلام والمحافظة على تعاليمه وصون داره من كل معتد أثيم، بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فعله الصحابة من قبل، فوصلوا إلى درجات العلا في الدنيا والآخرة، كما يثير حماسًا في قلوبهم يشعرهم بالعزة والكرامة والغيرة على دين الله، بل يجعلهم شعلة وقادة تذود عن حمى الشريعة المطهرة، وتحارب من تسول له نفسه النيل منها بشر أو تحريف بغية الوصول إلى المآرب الشخصية، متسترًا برداء المتدينين أو متخفيًا وراء شهادات عالية كالدكتوراه وغيرها. ونحن نزداد فرحًا كلما رأينا ازدياد الأمة احتفاءً بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونعد ذلك بشير خير لمستقبل المسلمين، لأنه يقوي تعلقهم بصاحب الذكرى على رغم من يكابر من المكابرين الذين يحرمون ما أحل الله، ويعتبرون الاحتفال بمولد رسول الله مما يحرمه الشرع ويسخط الله تعالى بزعمهم. وفي ذكرى مولد النبي الشريف نشدد على التمسك بهذا الدين والعمل بما أمرنا الله به، ونجدد الدعوة للتلاقي على الجهود الطيبة لمواجهة المؤامرات والأعاصير. اللهم أعد هذه الذكرى على المسلمين باليمن والخير والبركات يا أرحم الراحمين، واغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.

الجوهر الثمين. يحفل تاريخنا الإسلامي بقصص عن رجال عظام ونساء صالحات تركوا لنا ما يهذب النفوس ويطمئن الأفئدة ويدعو إلى الفخر والعزة وإلى المجد والرفعة وإلى العطف والتلاحم والتراحم. وعلى رأسهم سيد الرجال القائد الهمام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.

الجوهر الثمين، برنامج خصصناه ليخوض بمستمعين الكرام عبق هذا التاريخ المشرف، فيكون دافعاً لنا ولهم على أن يتخلقوا بأخلاق رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن بعد النبي الكريم أصحابه الأكابر وأهل بيته الأفاضل وثلة مباركة من التابعين والعلماء والأولياء.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل خلق الله.
1: أكل قدر على جاهك محمد سما،
0: وعلى حب أجمل إنسان وأفضل إنسان شرف البشرية يتجدد اللقاء معكم مستمعين الكرام. أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية، وأتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بذكر الله عز وجل وبقراءة التحسينات. برنامج الجوهر الثمين بدأ معكم الآن. أنا هنادي من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. أحب أن أرحب بكل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org، وإلى كل من يتابع صفحة الفيسبوك 2mfm لهم منا أحلى التحيات.

0: من خلال هذا المنبر، منبر الحق، تعلو الكلمة الطيبة التي توصل إلى بر الأمان، معلومات مهمة، معلومات دينية تستمعون إليها عبر هذا المنبر. فأتمنى منكم أن تدونوا هذه المعلومات وأن لا تغيروا هذه الموجة 92.1 FM. وحبك حبيبي ينير الدروب. لكم مني مشاعر الود ترافقها همسات الدعاء. رزقكم الله خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده.
1: إن الهوى إن الهوى إن الهوى.
0: بالنسبة لفقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، سأعرفكم عليها.

0: سنحذر من عبارة يقولها بعض الجهال، هذه العبارة مخالفة لسنن الأنبياء والصالحين.
1: روحي روحي روحي.
0: وكما ذكرنا لكم سابقا في ذكرى مولد النبي عليه السلام، يطيب الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ونتنسم في ذكرى مولده المبارك عبيرا فواحا وأعطارا زكية، كيف لا وهو سيد الأولين والآخرين الذي فاق جميع إخوانه النبيين والمرسلين في الخلق

سريعا سنبدأ معكم بما حملناه لكم من فقرات مهمة، جواهر نفيسة وثمينة غالية على قلوبنا نحب أن نذكرها دائما، وخاصة في هذه الأيام، في هذه الأيام التي ننتظر فيها ذكرى عظيمة وهي ذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا الفاصل سنعود إليكم لنبدأ معكم هذه الفقرات التي حملناها لكم معنا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليك بطول الصمت إلا من خير. وقال بعض الحكماء: أصون الناس لنفسه أملكهم للسانه.

من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، واعلم أن الدنيا لمن تركها والآخرة لمن طلبها، والمغبوط من الدنيا من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبل أن يلقاه. اللسان نعمة عظيمة شرف الله بها الإنسان، فاشكر الله على هذه النعمة باستعمالها في الطاعات.

أقوال يجب الحذر منها. من هذه الأقوال قول بعض الجهال: حرام أن تقوم عن الطعام وأنت جائع. هذا الكلام هذا مخالف لسنن الأنبياء والصالحين الذين من شأنهم أنهم يجوعون. قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فاحذروا وحذروا من هذه العبارة، لا يقال حرام أن تقوم عن الطعام وأنت جائع. هذه العبارة مخالفة لسنن الأنبياء والصالحين، فالأنبياء والصالحون من شأنهم أنهم يجوعون. فاحذروا وإياكم من تحريم شيء ليس حراما في الشرع، فالحلال ما حلله الشرع والحرام ما حرمه الشرع.

0: وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر اللسان كثيراً، فمن ذلك ما صح في سنن الترمذي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل رسول الله عليه السلام قال: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
1: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا.
0: فاحرصوا على أن تزرعوا خيرا لتحصدوا خيرا.

لننتقل إلى الفقرة التالية، سنتحدث عن التبشير بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاعلموا مستمعين الكرام أن تبعا هو لقب لملوك اليمن أيام زمان، وكانوا عربا، وكان هناك العديد من التبابعة. وذكر سيدنا محمد عليه السلام كان معروفا بين الأنبياء، وكتب ذلك في الكتب القديمة. وتبع الأول له قصة شيقة في تعرفه على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حصل مع تبع؟

يحكى أنه خرج تبع الأول بجيشه الكبير من اليمن صعوداً نحو مكة المكرمة، وكان معه وزيره عماريشا، وفي الجيش مئات الألوف من الجنود والفرسان، ومئة ألف من العلماء والحكماء الذين اختارهم من البلدان. إذن خرج تبع الأول بجيشه الكبير من اليمن صعوداً نحو مكة المكرمة، وكان معه وزيره عماريشا، وفي الجيش مئات الألوف من الجنود والفرسان، ومئة ألف من العلماء والحكماء الذين اختارهم من البلدان. ولما وصل تبع هذا إلى مكة وسأل عن أهلها، قيل له إنهم عباد أصنام ولهم كعبة يحبونها، فعزم في قلبه على هدمها وقتل أهلها الذين لم يرحبوا بقدومه ولم يخبر أحدا بذلك. إذن تبع لم يخبر أحدا بنيته، ماذا نوى أن يفعل، لكن فجأة أصيب بصداع أليم وتفجر من عينيه وأذنيه ومنخريه وفمه ماء منتن. هذا تبع، وهذا ما حصل معه. فهرب الكل من حوله من شدة نتن رائحته، فجمع له الوزير الأطباء فلم يستطيع الاقتراب منه ولا معالجته، فأتى في الليل أحد العلماء وأخبر الوزير أنه قد يعرف سبب علة تبع ويعرف علاجه، فسر الوزير وأخذه إلى الملك واختلى به. فقال العالم أصدقني الكلام، سأل العالم تبع، قال له أصدقني الكلام، هل نويت لهذا البيت سوءا؟ قال تبع نعم، إني نويت خرابه وقتل أهله. فقال العالم إن وجعك وما ابتليت به من هذا، ثم قال له اعلم أن صاحب هذا البيت قوي جبار، وهو عالم بالخفايا والأسرار. ثم علم هذا العالم الذي كان من أتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام الملك دين الإسلام. هذا العالم علم الملك دين الإسلام، أي علم تبع دين الإسلام، حيث كان هذا العالم من أتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام. فآمن الملك لساعته وشفي من علته وأكرم أهل مكة. ثم لما قصد المدينة المنورة التي كان اسمها أول الأمر يثربا، نوى هناك 400 عالم كانوا معه أن يبقوا فيها ولا يغادروها. ولما سألهم الملك تبع عن السبب في بقائهم، أخبروه أنها مهاجر نبي آخر الزمان واسمه محمد عليه السلام، ووصفوه له حسب ما ورد مع الكتب القديمة.

أسلم الملك ونوى 400 عالم أن يبقوا في المدينة لأنها مهاجر نبي آخر الزمان، فبقي الملك معهم سنة لعله يدرك خروج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبنى بالمدينة 400 دار لكل واحد من العلماء الذين أرادوا البقاء هناك وزوجهم. ولما مر العام ولم يظهر النبي عليه السلام كتب كتابا، هذا الملك تبع كتب كتابا وكتب فيه أنه آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يراه، وأنه على دينه، وأنه مؤمن بالله تعالى الذي لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل، وختم الكتاب بالذهب وأبقاه معهم. ختم الكتاب بالذهب وأبقاه مع العلماء الذين أرادوا البقاء في المدينة.

وسار تبع إلى الهند ومات هناك، وبقي الكتاب ينتقل من يد إلى يد حتى مرت 1000 سنة، فظهر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل إن الكتاب وصل إليه وهو في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

إذن هذا الكتاب الذي كتبه تبع وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله

ماذا كتب في هذا الكتاب؟ كتب أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يراه، وأنه على دينه، على دين الإسلام، دين جميع الأنبياء. هذا تبع لمحمد كان ينتمي.

0: هذه البشارة قبل ولادة النبي عليه السلام. أما الآن فسأحدثكم عن بشارة لكن بعد ولادته.
1: وشعارنا في المولد
0: بعد مولد رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنتين استعاد الملك سيف بن ذي يزن حكمه على اليمن، فجاءته الوفود من الجزيرة العربية مهنئة له، وجاء عبد المطلب وعدد من وجهاء وشعراء قريش، ولما استأذنوا ودخلوا قصره تكلم عبد المطلب نيابة عنهم، فأعجب الملك من؟ سيف بن ذي يزن، أعجب بمنطقه ولفظه، أي أعجب بمنطق عبد المطلب ولفظه، ثم استضافهم شهرا من الزمن.
1: كبروا كبروا
2: وبدين أحمد بشر.
0: وبعد مضي الشهر أرسل الملك خلف عبد المطلب وقال له إنني سأفضي إليك بسر لا أبوحه لغيرك، فاحتفظ به حتى يأذن الله عز وجل فيه. إني أجد في الكتب القديمة عندنا أنه إذا ولد بتهاما غلام بين كتفيه علامة كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. وعندما استوضحه عبد المطلب عن كلامه هذا قال الملك من هو الملك؟ هل حفظتم اسمه؟ إنه سيف بن ذي يزن. قال هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، اسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، والله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا، يعبد الرحمن ويدحر الشيطان، وأنت جده يا عبد المطلب. فدهش عبد المطلب لسماع الخبر.

0: تمين.
1: وعندما سأله الملك هل ولد محمد؟ فأجابه بنعم، قال احفظ حفيدك من الكفار فإنهم أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا، واخفي ما ذكرت لك عن رفاقك كي لا يؤذوه، ولولا أني أتوقع موتي لذهبت معك إليه وحميته. ثم هذا الملك أمر بهدايا ثمينة وأعطاها للوفد، وضاعف الهدايا لعبد المطلب الذي لما عاد إلى مكة زاد اهتمامه أكثر برسول الله عليه السلام، ولم تمض سنة حتى مات سيف بن ذي يزن. وهذه البشارة في هذه الأنشودة واسم هذا الملك أيضا مذكور في هذه الأنشودة التي سأقدمها إليكم جميعا. تبدى النور. سيف بن ذي يزن قد بشر. من هو سيف بن ذي يزن؟ هو ملك في اليمن.

0: فالاحتفال بذكرى مولد نبينا محمد عليه السلام الذي أرسله الله رحمة للعالمين. هذا الاحتفال يكون بقراءة شيء من القرآن وذكر شيء من الشمائل النبوية الشريفة. هذا الأمر أمر فيه بركة وخير عظيم، وليعلم أن تحليل أمر أو تحريمه إنما هو وظيفة المجتهد كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم. فمن الناس من يحرم فعل المولد الشريف، أهل السنة والجماعة يحتفلون بمولد خير البرية. أتمنى أن تكون الفائدة قد عمت عليكم جميعا مستمعينا الكرام. أشكر لكم حسن متابعتكم وحسن إصغائكم. ولا تنسوا أن تنشدوا في كل دار: محمد كل ما فيك عظيم. حياتنا حب محمد، محمد حبك يجمعنا.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: أذكركم بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد عليه السلام.

نتمنى منكم مستمعين الكرام أن لا تنسوا إخوانا لنا بالدعاء لهم بتفريج الكروب ورفع الظلم والبلاء عنهم. لكم مني أحلى التحيات وإلى اللقاء.

الجوهر الثمين. يحفل تاريخنا الإسلامي بقصص عن رجال عظام ونساء صالحات تركوا لنا ما يهذب النفوس ويطمئن الأفئدة ويدعو إلى الفخر والعزة وإلى المجد والرفعة وإلى العطف والتلاحم والتراحم. وعلى رأسهم سيد الرجال القائد الهمام رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.

الجوهر الثمين، برنامج خصصناه ليخوض بمستمعين الكرام عبق هذا التاريخ المشرف، فيكون دافعا لنا ولهم على أن يتخلقوا بأخلاق رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن بعد النبي الكريم أصحابه الأكابر وأهل بيته الأفاضل وثلة مباركة من التابعين والعلماء والأولياء.

0: أصدقائنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA أستراليا إن شاء الله. جميع المشاريع الخيرية.
0: وإجابتك صحيحة وألف مبارك، وربحت معانا الجائزة الكبرى. أحبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم إن شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطيب التحيات نبعثها إليكم في هذه المناسبة المباركة، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نستحضر سيرة خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين وقدوة للناس أجمعين. إن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة ليس مجرد استذكار لحدث تاريخي، بل هو وقفة إيمانية نتأمل فيها أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونتعرف من خلالها إلى معاني الرحمة والتسامح والعدل والمحبة التي جاء بها الإسلام، هذا الدين الحنيف. مستمعينا الكرام، يسعدنا في هذه الحلقة الخاصة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور بلال الحلاق، الأمين العام لدار الفتوى في كاليفورنيا، للحديث عن هذه المناسبة العظيمة، ذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأهمية الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية أفرادا وأسرا ومجتمعات. فضيلة الشيخ الدكتور بلال الحلاق، نرحب بكم ونشكركم على تلبية هذه الدعوة، وكل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بداية أشكركم، أشكر هذه الإذاعة الطيبة، العاملين فيها، التي تدخل على بيوت الناس الخير والفوائد. ونحن وإن كنا في بلاد بعيدة عنكم، لكن هذا الإذاعة تصل إلى أمريكا، وكثير من بيوتات المسلمين في أمريكا يسمعونها ويستفيدون منكم. ولله الحمد، بارك الله فيكم، قواكم الله، وكل سنة وأنتم بخير في هذه الذكرى المباركة الطيبة التي تحل على المسلمين، ويكون الفرح فيها والحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام يتجدد، المولد النبوي الشريف. الآن في هذه الساعات الدنيا كلها في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، ولله الحمد، أصوات المداحين، الناس الذين يفرحون بالمولد النبوي الشريف ويشكرون الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، أن بعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هدانا ووفقنا إلى أن نكون من أمته. هذا خير كبير وبركة كبيرة تتجدد على الدنيا. ونحن كما حالنا في بلاد الاغتراب في أمريكا، الأمر يعني يشبه ما هو عندكم، ليست هي بلاد المسلمين في الأصل، لكن المغتربون الذين جاءوا من نواحي شتى وجاليات عدة، كلهم حريصون على أن يجتمعوا وأن يحيوا هذه الذكرى الطيبة المباركة العريقة التي يتجدد فيها الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، عليه الصلاة والسلام. يظهر يعني بدي أسألك هون فضيلة الشيخ، كيف عندكم الاحتفالات بذكرى المولد، وشو النشاطات اللي بتقوموا فيها بهذه الذكرى العظيمة؟
1: الاحتفالات في أمريكا وفي كل البلاد التي هي بالأصل يعني جاء إليها المسلمون مغتربون، تكون في مجمعات كبيرة

0: 30 أو 40 جنسية مختلفة،
1: صحيح،
0: هذا من هذه البلد وهذا البلد وهذا من أصول عربية وهذا من أصول صينية وهذا من أصول مختلفة. والمديح يكون بعدة لغات،
1: نعم،
0: حتى الكلمات الوعظ وقراءة سورة المولد النبي عليه الصلاة والسلام يكون بلغة مختلفة. وهذا يدل على عظمة النبي عليه الصلاة والسلام وعلو قدره صلى الله عليه وسلم، أن قلوب المسلمين وألسنتهم سواء كانوا عربا أو عجم أو من بلاد شتى يحركهم الشوق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفعلونهم. وتكون هذه أيضا الاحتفالات مناسبة كبيرة للتذكير بأمور مهمة، أهمها ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة المسلمين، الثبات عليها، الثبات على عقيدة المسلمين أن الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المكان ولا وليس له شبيه. هذه لابد أن تتردد في كل احتفالات المولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بهذه الدعوة بلا إله إلا الله. وهذا من معنى لا إله إلا الله، أنه لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله الذي لا يشبه شيء سبحانه وتعالى. يعني هذه فكرة عن الاحتفالات. وطبعا المسلمون يعملون الطعام والحلوى، وأحيانا يعملون بعض الزيارات حتى إلى الموتى في المقابر، هناك يزورونهم في ذكرى المولد لأجل أن يقرأوا ويهدوا ثواب للأموات. وهو يوم فرح عظيم في الدنيا ويوم خير، والمسلمون المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تجد فيهم في أيام المولد إلا فرحا ومادحا ومصليا على رسول الله ومنفقا لأمواله حبا برسول الله. حتى بعض الناس هناك يسافرون في الطائرات من ولاية إلى ولاية ليحضروا هذا الحفل أو ليحضروا هذا المولد. هؤلاء يعني ما الذي حركهم إلى ذلك إلا حب النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الخير. وهذا أمر فيه خير عظيم، هذا أمر فيه خير عظيم، الفرح برسول الله عليه الصلاة والسلام بالطاعة. نحن نفرح بالطاعة، ماذا نفعل نحن؟ نطعم الطعام، نقرأ القرآن، نمدح النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الذين في بلاد غير المسلمين لما يروا ذلك منهم من يتأثر أحيانا فيسأل ماذا تفعلون، فيحكى لهم عن عظمة نبينا عليه الصلاة والسلام وعن دينه. أحيانا يتأثرون، وأحيانا بعضهم يعني يتأثرون إلى حد بعيد في هذا الأمر ويشاركون، حتى الذين هم يعني ليسوا مسلمين أحيانا، الجيران ونحو ذلك يشاركون الفرحة وأحيانا ينتفعون من هذا المولد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على أمة محمد بالخير والأمن والأمان والسلامة والإسلام، أن يرفع راية التوحيد، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا لكم، شكرا لإذاعتكم المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة على المسلمين.
1: آمين آمين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور بلال حلاق الأمين العام لدار الفتوى في كاليفورنيا. بوركت جهودكم، ونحن بنعرف ما شاء الله أنه برنامجك مليء وزاخر يعني الأعمال التي تنفع المسلمين ونشر الخير بين الناس. الله يكرمكم ويقويكم ويثبتكم ويتقبل منكم، آمين. وكمان من لك مولد مبارك.
0: بارك الله فيكم، آنينا لكل الجالية الإسلامية عندكم ولكل المسلمين بهذه الذكرى العطرة، وإن شاء الله الله تعالى يعيده علينا وعليكم بالخير والبركات.
1: آمين آمين، شكرا فضيلة الشيخ، أكرمك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: أخواننا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 90A ميموريال أفينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم إن شاء الله يوم الأحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA أستراليا إن شاء الله. جميع المشاريع الخيرية.
0: وإجابتك صحيحة، وألف مبارك، وربحت معانا الجائزة الكبرى. أحبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم إن شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: بأمس ونور، سلام سلام.
3: التويم افن سبونسر.
4: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من اي نوعية؟
4: هيدا شاي احمد، المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني، بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
3: شاي احمد، نص كيلو او اكياس.
4: الوكيل في استراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
3: التويم افن سبونسر.

0: بلاش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: يا رسول الله يا لمسي العمود.
6: دار الفتوى dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang. Konsert Maulidur Rasul berbilang budaya. Berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad, 6 hari bulan September 2026, bertempat di Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. مضت الأيام والشهور، وعاد إلينا شهر ربيع الأول تاجا على هام الزمان مكللا. ففي مثل هذا الشهر الأغر المبارك ولد فخر المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بمكة المكرمة أفضل بلاد الله ولد سيد العالمين، فاستنار الكون بنور طلعته عليه الصلاة والسلام، وأشرقت الأرض بهذا النور الوهاج حتى انقشعت الظلمات المتراكمة المتوارثة من القرون الهمجية المتوغلة في الجهل. وكذلك كان مصير الجهالات التي غشيت العقول على تعاقب أدوار الجاهلية، حيث زالت شيئا فشيئا بنور هديه عليه الصلاة والسلام، واستنارت

آمين. وشفيع المذنبين عند الله يوم الدين صلى الله عليه وسلم. فترى المسلمين في هذا الشهر المبارك مثابرين على الاحتفال بذكرى ولادته ومطلع نور هدايته عليه الصلاة والسلام، عرفانا منهم لما فاض عليهم من نور هديه بعد ظلمة متراكمة وزيغ متواصل وضلال مبين. فذكرى مولدك يا سيدي يا رسول الله، يا فخر رسل الله، تجعلنا نشعر بما أغدق الله تعالى بمولدك وبعثتك على البشر من التخلص مما كانوا فيه من الضلال البعيد، وسلوك نهج وعقيدة وشريعة أوصلتهم إلى سعادة ما بعدها سعادة. وكلما تذكر العبد يوم مولدك يا سيدي علم علم يقين عظمتك يا أفضل خلق الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين، وعلم ما كان عليه البشر من التدهور في الاعتقاد والشرك والكفر، وبيئة متوغلة في جاهلية جهلاء، ووثنية خرقاء تعبد الأصنام صنما أصم لا يضر ولا ينفع، وتعتقد أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وتئد البنات مخافة السبي أو خشية الإملاق، وتبيح اجتماع رجال على امرأة فتعد ولدها ولدا شرعيا بزعمها لمن يشبهه منهم، ويتزوج الرجل امرأة أبيه إذا مات أبوه والعياذ بالله. وطائفة يعتقدون أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض تعب فاستراح على العرش على قفاه، والعياذ بالله من الكفر والضلال. ولدت يا سيدي يا رسول الله، يا هاشمي يا قرشي، وقمت بالدعوة إلى الإسلام دين التوحيد، وصدحت بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قمت في تلك البيئة المظلمة فأقمت الحجة بدعوتك النيرة، ولم تدع عذرا لمعاند، وأيقظت العقول إلى المعالي بطريقة لا تعلو على مدارك العامة ولا تستنكرها الخاصة، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكنت خير معلم وواعظ ومرشد وخطيب، وانتشر الإسلام بسعيك ودعوتك في جميع الآفاق، فدانت الأمم بنور هدايتك في مشارق الأرض ومغاربها. واليوم في ذكرى مولدك الكريم في شهر ربيع الأغر، ماذا يقول القائل في أحوال هذه الأمة التي تكالبت عليها الأمم من كل حدب وصوب تنهش منها، والتي عشقت الحياة وأحبت الدنيا وتكالبت على حطامها ونسيت الآخرة إلا من رحم الله، فسلط الله عليهم عدوا لا يرحمهم يقتل الشيوخ والنساء والأطفال، ويبقر بطون الحوامل لا تعرف قلوبهم

الشفقة ولا الرحمة، يهدمون المساجد بيوت الله ويدنسونها، ويهدمون البيوت على رؤوس ساكنيها. ظلم بشع وإجرام شنيع وهمجية وحقد وقساوة قلب وعنف وغلظة شنيعة، والأمة بمعظمها في سبات عميق، فقد سلط عليها كما ورد في الحديث الشريف الوهن. سألوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. ولتعلم الأمة يا سيدي يا رسول الله أنه لن يسود آخر هذه الأمة إلا بما ساد به أولها، وأنه لا سعادة ولا عزة ولا نهوض في آخر هذا الزمن إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام في منهجه وعقيدته وهديه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم بجاه المصطفى المختار الكريم أن يحسن أحوال هذه الأمة إلى أحسن حال، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على البدر المنير سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أحبابنا، نكمل معكم في قراءة هذا الكتيب الروائح الزكية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم. وبدأنا بالكلام عن البدع المستحبة، ومنها نقط يحيى بن يعمر المصاحف، ومنها نقط المصاحف، وقد كان الصحابة الذين كتبوا الوحي الذي أملاه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يكتبون الباء والتاء ونحوهما بلا نقط. وكذا عثمان بن عفان لما كتب 6 مصاحف وأرسل ببعضها إلى الآفاق، إلى البصرة ومكة وغيرهما، واستبقى عنده نسخة كان غير منقوط. أول من جمع المصحف هو سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، أما سيدنا عثمان نسخ هذا المصحف ووزعه في الأمصار وأبقى عنده نسخة رضي الله عنه. هذا المصحف كان غير منقوط، الباء ما كان عليها نقطة من الأسفل، والنون ما كان عليها نقطة من الأعلى، والتاء ما كان عليها نقطتان من الأعلى، والياء ما كان عليها نقطتان من الأسفل. وإنما أول من نقط المصاحف رجل من التابعين من أهل العلم والفضل والتقوى، لم يكن من الصحابة، لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التقى بالصحابة، يقال له يحيى بن يعمر. ويحيى بن يعمر يعني بفتح الميم وضمها. روى ابن أبي داود السجستاني من سجستان بكسر السين في كتابه المصاحف أنه قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي قال حدثنا أحمد بن نصر بن مالك قال حدثنا الحسين بن الوليد عن هارون بن موسى أنه قال: أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر، انتهى. وكان قبل ذلك يكتب بلا نقط، فلما فعل هذا لم ينكر العلماء عليه ذلك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بنقط المصحف. زيادة عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا يوم الجمعة، وهذه بدعة أحدثها عثمان رضي الله عنه. المراد بعثمان عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذو النورين رضي الله عنه. وهذه بدعة أحدثها عثمان رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري ما نصه؟ قال: حدثنا آدم أنه قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخليفتين الخليفة الصديق والفاروق، كان الأذان الأول في يوم الجمعة عندما يصعد الخطيب على المنبر. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الأذان الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يصعد الخطيب على المنبر، والثاني عند الإقامة. سيدنا عثمان زاد أذانا ثالثا. قال الحافظ في الفتح ما نصه: وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب أنه قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزيمة: قوله أذانين يريد الأذان والإقامة، يعني تغليبا، يعني تغليبا للأذان على الإقامة، كما يقال للظهر والعصر العصران، وللمغرب والعشاء العشاءان. قال: يعني تغليبا أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب الأذان، انتهى. ثم يقول: قوله زاد النداء الثالث في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب، فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما، لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي للإقامة، انتهى. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في فصل خاص. قال: ومن البدع المستحبة الجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان، ومنها الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وحدث هذا بعد سنة 700، وكانوا قبل ذلك لا يجهرون بها. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من ذكرني فليصلي علي، عليه الصلاة والسلام. في هذين الحديثين النبي لم يحدد فليجهر بالصلاة أو فليسر بالصلاة، إنما قال: من ذكرني فليصلي علي. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. ما حدد لنا النبي عليه الصلاة والسلام سرا أم جهرا؟ فجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في القرن السابع بعد 700 سنة، مش بعد سنة وسنتين، بعد 700 سنة صاروا يجهرون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان على المنائر، لما يصعد المؤذن ليؤذن عند دخول الوقت، ففي نهاية الأذان كان يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسم النبي، ومنها كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه. لما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك لم يكتب النبي في رسالة من رسائله هذا اللفظ، إنما كان يكتب من محمد رسول الله. وكان من عادة ملوك العجم أنهم إن كتبوا رسالة يختمونها بخاتمهم، فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، هؤلاء الأعاجم لا يقبلون رسالة إلا إذا كانت مدموغة بخاتم، فلو نجعل لك خاتما يا رسول الله. فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم هو محمد رسول الله، لكن كيفية كتابة ذلك لم يرد في أي حديث صحيح في أي كتاب من كتب الحديث عن كيفية كتابة محمد رسول الله. وما نراه اليوم، هذا اللفظ الذي يرى اليوم في بعض الرايات، بكتبوا الله في السطر الأول ثم رسول في السطر الثاني ثم محمد في السطر الأخير، لا يوافق أصول الكتابة العربية، لأن الكتابة العربية تبدأ من اليمين إلى الشمال ومن فوق إلى تحت. إن ثبت أن النبي كتب بهذه الطريقة، إن ثبت يكون شيئا خاصا به وليس لأحد غيره أن يفعله عليه الصلاة والسلام. ولم يكتب النبي ذلك في رسائله التي أرسل بها إلى الملوك والرؤساء، وإنما كان يكتب من محمد رسول الله إلى فلان. لما قلنا كان يكتب، أي كان يكتب أحد الصحابة بأمره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يكن يقرأ ويكتب، كان أميا صلى الله عليه وسلم، ما ذهب إلى الكتاب. أما سيدنا عيسى المسيح أرسلته والدته مريم إلى الكتاب فتعلم، دخل المدرسة وتعلم كيفية الكتابة والقراءة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، وإن لم يذهب إلى الكتاب. الطرق التي أحدثها بعض الصالحين، ومنها الطرق، أي من البدع المستحبة، الطرق التي أحدثها بعض أهل الله كالرفاعية والقادرية وغيرهما، وهي نحو 40 طريقة. فهذه الطرق أصلها بدع حسنة، ولكن شذ بعض المنتسبين إليها، وهذا لا يقدح في أصلها. الطريقة الرفاعية تعلمونها، وهي مجموعة أوراد: الاستغفار 100 مرة، والصلاة على النبي 100 مرة، والتهليل 100 مرة، والقادرية كذلك هي مجموعة أوراد، ولكن ليست واجبة هذه الطرق. أنهينا الكلام عن البدع المستحبة، ننتقل الآن للتكلم على البدعة التي هي غير مستحبة، وهي على نوعين: بدعة تتعلق بأصول الدين، وبدعة تتعلق بفروعه. فأما البدعة التي تتعلق بأصول الدين فهي التي حدثت في العقائد، وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد، وأمثلتها كثيرة منها: بدعة إنكار القدر، هذه البدعة بدعة كفرية، وأول من أظهرها معبد الجهني بالبصرة في العراق، كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر، ويسمى هؤلاء القدرية، فيزعمون أن الله لم يقدر أفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها، وإنما هي بخلق العباد بزعمهم. ومنهم من يزعم أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، ينكرون القدر. هؤلاء سماهم النبي مجوس هذه الأمة الذين ينكرون القدر، ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وينكرون الشفاعة في العصاة ورؤية الله تعالى في الجنة. كل هذا وقعوا فيه هؤلاء القدرية، فهم ضلال، ضلوا ضلالا بعيدا، خرجوا عن جمهور هذه الأمة، وشذوا، ومن شذ شذ في النار. هذه بدعتهم أوصلتهم إلى الكفر. بدعة الجهمية، ويسمون الجبرية، أتباع جهم بن صفوان، يقولون: إن العبد مجبور في أفعاله لا اختيار له، وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء، يأخذها الهواء يمنة ويسرة. وهذا ضلال مبين، بدعتهم هذه كذلك أوصلتهم إلى الكفر. الملائكة لهم اختيار وهم مكلفون، أما الجبر فينافي التكليف. نحن مكلفون ولسنا مجبورين، إنما هؤلاء قالوا: الإنسان مجبور ليس له اختيار. الملائكة الكرام مكلفون لكنهم لا يختارون إلا الطاعة، فيقال: الملائكة مجبولون باللام على طاعة الله، ولا يقال مجبورون بالراء، إنما مجبولون على طاعة الله، لا يختارون إلا الطاعة. قال تعالى في حقهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بدعة الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه، ويكفرون مرتكب الكبيرة. من ارتكب كبيرة في الشرع من غير استحلال حكمه بأنه مسلم، لكنه فاسق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، أقل الإيمان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب خال عن الكفر. فلو كان مرتكبا للمعاصي الكبيرة والصغيرة ومات على ذلك من غير توبة، مات على الإيمان لكنه مات عاصيا، فهذا الإنسان لا يكفر. أهل السنة والجماعة قالوا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. من شرب الخمر من غير استحلال هو فاسق، من زنى من غير استحلال فهو فاسق، لكنه لا يكفر. أما هؤلاء كفروا مرتكب الكبيرة، خرجوا عن جمهور الأمة، كذبوا القرآن الكريم، كذبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بدعة القول بحوادث لا أول لها، وهي مخالفة لصريح العقل والنقل. يقولون بحوادث لا أول لها، يعني يعتقدون أن السماء ليس لها أول إلى ما لا نهاية، والأرض ليس لها بداية إلى ما لا نهاية. هؤلاء أشركوا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه قوم وسألوه عن أول مخلوقات الله، أنبئنا عن بدء الأمر ما كان، أخبرنا يا رسول الله عن أول المخلوقات، قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبهم على سؤالهم: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. أجابهم بما هو أهم: في الأزل لم يكن إلا الله، لم يكن سماء ولا هواء ولا عرش ولا جن ولا ملائكة ولا جنة ولا نار، كان الله ولم يكن شيء غيره، في رواية أخرى. هذا الحديث رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود، أما البخاري فرواه في الصحيح، وأما البيهقي ففي الأسماء والصفات، وأما ابن الجارود ففي المنتقى. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. في الحديث كان الله، كان الأولى تفيد الأزلية، أي في الأزل لم يكن إلا الله، وكان عرشه تفيد الحدوث، كان الثانية تفيد الحدوث، كان الأولى تفيد الأزلية. ومن البدع السيئة العملية كتابة صاد عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوأ منه وأقبح صلعم. في بعض المؤلفات التي كتبت باللغة العربية إذا ذكروا اسم النبي يكتبون صاد بين قوسين أو صلعم، وكذا في هذه الأيام مؤلفات باللغة الإنجليزية صارت تحوي هذه الرموز. مثلا صلى الله عليه وسلم باللغة الإنجليزية peace be upon him، صار يحطوا peace أول حرف منه P نقطة، be upon him H. من كتب محمد بين قوسين صاد لم يرتكب معصية، إنما هذا دون ذلك، يعني ليس حراما. ما منقول له أنت عصيت الله لأنك كتبت صاد أو لأنك كتبت صلعا. لكن هذه البدعة ماذا تسمى؟ بدعة قبيحة، ليست من البدع المستحبة، ليست من البدع الحسنة. ومنها تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب. بماذا يصح التيمم في المذهب الشافعي؟ بالصعيد. ما هو الصعيد؟ التراب. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قال سبحانه في قرآنه العزيز: فتيمموا صعيدا طيبا. قال الشافعي: الصعيد التراب. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: الصعيد ما كان من وجه الأرض، من وجه الأرض، من تراب ومن رمل ومن حجر وغير ذلك، ما كان من وجه الأرض. ما عم نتكلم عن الخشب ولا عم نتكلم عن الحديد، ما كان من وجه الأرض. يعني لو كان هناك حجر فمسحت عليه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله يجوز ذلك في مذهبه. والتيمم يقال له طهارة ضعيفة ليس كالوضوء، أحكامه تختلف عن الوضوء، ليس فيه مسح رجلين وليس فيه مسح الرأس، إنما التيمم سهل في الوجه واليدين من غير أن ندخل في كيفية التيمم. فإذا يصح التيمم بماذا؟ بالصعيد. لكن لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يصح التيمم على الوسائد التي ليس عليها غبار، ما عليها تراب. لو كان في وسادة وعليها تراب وهو مسح على التراب الذي على الوسادة لصح منه، أما الوسادة التي ليس عليها تراب فلا يصح أن يمسح عليها لأجل التيمم، كما يفعل البعض عند السفر في الطائرة بيمسح على كرسي الطائرة. ومنها تحريف اسم الله كما يحصل من كثير من المنتسبين إلى الطرق، ما بس هن يعني كمان غيرهم، فإن بعضهم يبدأون بالله. بعض المتصوفة الذين ينسبون أنفسهم إلى الصوفية، والصوفية منهم براء، يبدأون في حلقات الذكر التي يعملونها بذكر الله صحيحا: الله، ثم بعد قليل: إما أن يحذف الألف التي بين اللام والهاء فينطقون بها بلا مد، يصيروا بيقولوا الله الله، هي الله. هذه الألف تلفظ ولا تكتب. كيف بتكتب لفظ الجلالة؟ ألف لام لام هاء. بتكتب شيء بين اللام واللام ألف؟ ما بتكتب، لكن بتلفظها، بتقول الله. فهؤلاء يبدأون بذكر الله تعالى صحيحا، بيقولوا الله الله، بعد قليل يقولون الله الله الله، حذفوا الألف. وإما أن يحذفوا الهاء نفسها فيقولون الله. منهم من يقول كمان بعد الله بيصير يقول الله الله الله. ومنهم من يقول كمان وهو لفظ موضوع للتوجع والشكاية بإجماع أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: لا يجوز حذف ألف المد من كلمة الله. الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر السابق رحمه الله بيقول عن هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى الصوفية وهم يحرفون لفظ الجلالة: حرام حضور مجالسهم، حرام حضور مجالسهم، ليس لك أن تحضر مجالسهم، لأنهم يحرفون لفظ الجلالة. وهذا ليس فقط عند بعض هؤلاء المتصوفة، عند كثير من الناس اليوم يحرفون لفظ الجلالة أو يحرفون اسما من أسماء الله تعالى. مثلا بدل أن يقول عبد القادر شو بيقول؟ عبد القادر، وهذا تحريف. عرفنا كيف؟ بتقول القادر، من أسماء الله القادر، من أسماء الله الرزاق، ولا يقال الله يرزقك بالهمز، الله يرزقك. الرزق باللغة العربية النقصان، بخلاف ما يريد هذا القائل. يعني بدل أن يدعو له عم يدعي إليه، بدل ما يقول الله يرزقك عم بيقول له الله يرزقك عم يدعي عليه. فإذا أي اسم من أسماء الله لا يجوز تحريفه، الرزاق، القادر، المقتدر، لا يقال المؤتدر، لا يقال. كلمة آه لفظ موضوع للشكاية والتوجع، من الذي يقول آه؟ المريض. هؤلاء يفترون ويقولون حديثا مكذوبا مفبرك، بيقولوا قال دخل رجل يئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل إلى مجلسه وهو يتوجع ويئن، عم بيقول آه آه. فقلنا له اسكت، كيف تتوجع وتتألم هكذا بهذا الصوت المرتفع أمام رسول الله؟ قال الرسول قال لهم دعوه يئن، فإن الأنين اسم من أسماء الله. هذا مفترى مكذوب. فإذا آه ليست من أسماء الله بالإجماع، إنما لفظ موضوع للشكاية والتوجع، وهي عديدة، ليس فقط آه، إنما ألفاظ عديدة. فإن قيل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن العرباض بن سارية وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالجواب أن هذا الحديث لفظه عام ومعناه مخصوص، بدليل الأحاديث السابق ذكرها، فيقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر، المحدثة التي هي تخالف القرآن، تخالف الحديث، تخالف الإجماع، هذه اللي هي مذمومة. لكن هنا يحضرني أمر، وهو أنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقلها بلفظ صحيح، ما تقول اللهم صل على محمد، اللهم صلي صاد ليست سين، لأن كلمة سلي من التسلية، اللهم صلي بتشديد اللام من غير ياء، لام مشددة وعليها كسرة، صلي. وإذا أردت أن تكتبها كيف بتكتبها؟ اللهم صلي صاد لام عليها كسرة مع الشدة، ما تكتب صلي بالياء، لأن هذا خطاب للأنثى. إذا أنت عم تقول لزوجتك أو لأمك أو لأختك أو لبنتك صلي، صلي يا أمي، صلي يا أختي، كيف بتكتبها؟ صاد لام ياء. أما إذا عم تخاطب أخوك شو بتقول له؟ صلي يا أخي، ما تقول له صلي يا أخي، صلي يا أخي. قال النووي في شرحه صحيح مسلم، ما نصه؟ قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، والمراد به غالب البدع، انتهى. يعني غالب البدع هي بدعة ضلالة. ثم قسم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وقال فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح نعمت البدعة، ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة مؤكدا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى تدمر كل شيء. هذه الريح التي سلطها الله على قوم نبي الله هود، هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الجنة؟ هل دمرت العرش؟ إذن كلمة كل تأتي بمعنى الأغلب. قال عليه الصلاة والسلام وكل عين زانية. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن أعين الأنبياء تزني. وهذا التقسيم ذكره الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد مع شيء من التفصيل، ونقله عنه الحافظ في الفتح وسلمه. فصل في الاحتفال بالمولد الشريف وذكر أدلة جوازه. من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا كثيرا من العلماء، فيهم من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال كلام مين؟ السيوطي. فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. إذن هذا كلام السيوطي الذي هو من فقهاء الشافعية وله مؤلفات عديدة. عرفتم كيف أحبابنا؟ إذن هذه المسألة ليس فيها شيء من الحرمة. الناس بيجتمعوا يقرأوا القرآن، تتلى السيرة النبوية الشريفة، كل هذا أصله حسن وهذا من الخير. الاجتماع على قراءة القرآن خير أم لا؟ خير. قراءة السيرة النبوية الشريفة خير أم لا؟ خير. إطعام الناس خير أم لا؟ خير. فإذا كل ذلك خير. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر. وين إربل هيدي؟ في العراق. صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري، بن زين الدين علي بن مكتكين أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، كان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. انتهى كلام مين؟ السيوطي. بس تشوف ألف نقطة هاء نقطة، شو معناتها؟ انتهى. قال ابن كثير في تاريخه: كان مين يعني؟ الملك حقيلة كون يعمل المولد الشريف، يعني الملك المظفر، في ربيع الأول، ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه. معروف ابن كثير بأنه مؤرخ، عنده كتاب اسمه البداية والنهاية من عدة مجلدات، وهو من أحد تلامذة ابن تيمية. عم يمدح للملك المظفر، بيقول: قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب ابن دحية، بكسر الدال ابن دحية، مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك، يعني الملك المظفر لابن دحية، بألف دينار، دينار يعني ذهب. وقد طالت مدته في الملك للملك المظفر إلى أن مات وهو محاصر للفرنجي بمدينة عكا، وين؟ بفلسطين، سنة 360، محمود السيرة والسريرة. انتهى. ويذكر صبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده، عند مين يعني؟ ملك المظفر، في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان بكسر اللام في ترجمة الحافظ ابن دحية: كان من أعيان العلماء، لابن دحية يعني، ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب، أصله من المغرب ابن دحية، فدخل الشام والعراق. الشام يعني البلدان الأربعة، بلاد الشام، فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، هذه بلاد الشام. ذهب إلى بلاد الشام والعراق، واجتاز بإربل سنة 460، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه، فأجازه بألف دينار. قال الحافظ السيوطي: وقد استخرج له، أي المولد، إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانية. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل احتفلوا بمولدي، إنما لما سئل عن صيام يوم الاثنين قبل أن يجيبهم قال: ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مولده صلى الله عليه وسلم، وكم له من كرم وشرف وفضل عليه الصلاة والسلام. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة، فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإن كان الحديث واردا في سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله وهم يلبسون النمار مجتبيها، أي خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة فاجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كان هو السبب خاص لكن اللفظ عام، وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابر، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
0: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
2: A 2MFM sponsor.

0: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.
1: الحمد لله الذي أنعم علينا بمحمد سيد البشر فخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تامين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالا وإعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة، وحدثت بذلك زوجي عبد الله، فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. ولما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض التي ليس فيهن ظلام، قالت آمنة: فأحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه أربع نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن. فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى: أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل، والتي أمامك آسية بنت مزاحم. قالت آمنة: فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فأقبلت كل واحدة منهن وبشرتها، ثم أقبلت الرابعة وكانت أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، وبشرتها بحملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول آمنة: ثم جلست بين يدي وقالت: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجاً يهنئوني وأنا حيرانة، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، وأوحى الله إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وما جث قلان، وقيل: يا مالك أغلق أبواب النيران، وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. وكل ذلك بأمر الملك الجبار. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق. فبينما أنا كذلك فإذا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا رسول الله، انزل يا حبيب الله. قالت آمنة: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا. نزل رسول الله من بطن أمه معتمدا على يديه، مكحولا مدهونا مسرورا مختونا، مباركا على الأمة مأمونا. فاحتمله جبريل، وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب من الجنة أبيض، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. قالت آمنة: وكنت أنظر إليه كأنه يقول زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله، فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى، من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. طوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير: نحن نكفله. وقالت الملائكة: نحن أحق به. وقالت الوحوش: نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة. اللهم انفعنا ببركة نبيك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

جاءتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما

وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود

هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم

أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما

أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح

الفريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائرنا

وفى عين الإمام علي عذب الله أمي إنما شربت حب علي وأسقطني مع اللبن.

0: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
1: الله أكبر الله أكبر.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: الحمد لله ذي الصفات العلية.
1: الله
2: يفتح عليك.
1: الله
2: الله
1: الله يزيدك.

0: الله عليه وسلم،
1: فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض، فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

عليه وسلم من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
8: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
7: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
9: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
10: Get the power from Tyre Power Liverpool.

إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.

مسجد الجن، مكان كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بعده مسجداً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى فيه بالجن ودعاهم إلى الإسلام فآمنوا به، ويسمى أيضاً مسجد البيعة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بايعه الجن هناك أيضاً. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو القبائل إلى الإسلام، لكن قبائل مكة كانت تتمنع عن قبول دعوته. انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فرفض أهل الطائف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى مكة وهو حزين. وبعد عودة الرسول إلى مكة التقى بجن نصيبين، ومما يروى في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه عبد الله بن مسعود، فخط له رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وأمره ألا يتجاوز هذا الخط حتى يعود إليه النبي عليه الصلاة والسلام مهما رأى. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وطالت الغيبة، ثم رأى ابن مسعود رجالا سودا يدخلون هذا المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع عبد الله بن مسعود وأراد أن يدخل هذا المكان حتى يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه تذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام فبقي مكانه. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام أخبره ابن مسعود بما رأى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هؤلاء جن نصيبين، ونصيبين مكان بعيد. وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم آمنوا به وأنهم بايعوه واتبعوه، وقالوا له: زودنا يا رسول الله، أي نريد الزاد الذي نأكله. فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام طعام العظم، أي أن العظم يكسى لهم لحما، فكان عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا العظم: إنه طعام إخوانكم من الجن. ولم يكن عندما التقى الرسول عليه الصلاة والسلام بالجن هناك مسجد يصلى فيه، لكن المسلمين أحيوا ذلك المكان ليكون بركة باقية للأمة، فبني في ذلك المكان مسجد يعرف بمسجد الجن، وهو قريب من المسجد الحرام. وأنزل الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام آية في سورة الأعراف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إلى كافة الخلق من إنس وجن، إلى العالمين أجمعين، لم تكن دعوته مقصورة على البشر. وليست هذه الحادثة هي الحادثة الوحيدة التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن، أو كلمهم، أو لبوا دعوته. لما نزلت سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. وفي هذه السورة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوة هذه السورة وصحابته جلوس يستمعون، قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم سكوتا، للجن أحسن مردا منكم، يعني كان رد الجن أحسن من ردكم. ما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، أي لا نكذب بنعمك يا ربنا، نؤمن بك يا الله، وهذه النعم هي منك علينا، نشكرك عليها ولا نجحد نعمتك ولا نكفرك. وأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام سورة الجن، يقول الله تعالى: قل، أي يا محمد، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
وأنه تعالى جد ربنا، أي عظمة ربنا. والله تعالى لا يوصف بالجد بمعنى أبي الأب أو أبي الأم، ومعنى جد ربنا أي عظمة ربنا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. يريدون بسفيههم زعيمهم إبليس، كان يقول على الله شططا أي كفرا والعياذ بالله. وانظروا ماذا قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة، قال وأنا أي أن الجن تقول وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وذلك لأن الجن كانت تصعد إلى السماء الأولى أي إلى قربها وتسترق السمع، لكن حصل شيء عجيب، منعت الجن من استراق السمع، فصار الجني إذا صعد ليسترق السمع يرجم بالشهب. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما الذي حصل؟ لماذا منعوا من السماع؟ فنزلوا إلى الأرض وصاروا يبحثون فيها، فعرفوا أن سبب ذلك كان بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالجن منهم من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يسمون الشياطين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فكما أنه رحمة للإنس هو رحمة للجن أيضا. ومن أدلة التبرك أن المسلمين بنوا مسجد الجن قرب المسجد الحرام حتى يبقى هذا المكان أثرا للأمة الإسلامية، يعرفون أين التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجن، وأين دعاهم إلى الإسلام، وأين قبلوا دعوته. فصلى الله على نبينا صلاة كاملة وسلاما تاما، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا زيارة البقاع التي كان فيها رسول الله. هناك كان رسول الله، قرب المسجد الحرام كان رسول الله، حيث مسجد الجن كان حبيب الله.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات

نصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك

وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

0: التويم FM سبونسر.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1222.

نور أضاء الدنيا ورسالة غيرت مجرى التاريخ ورحمة ما زالت بتهدي القلوب، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية برعاية دار الفتوى لحضور الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 في مركز ويتلام الترفيهي 90A Memorial Avenue ليفربول. تفتح الأبواب الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج الساعة 4 مساء. لمزيد من المعلومات mauladconcert.org.au. نحيي ذكرى مولده ونسير على هديه، فعلى نهجه نحيا صلى الله عليه وسلم.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.